0: مفيد ويوصل أكيد ورح يتباعب والخير يد كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد الإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasidia.com.
1: رجعنا الرشيد وياكم، الرشيد FM كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان

0: على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

صفحات خد له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر

في الهوى الله أكبر.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
5: فانجور.
3: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: فانجور.
3: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
5: فانجور
3: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
5: بانجور. بانجور.
3: بالسبعة ونص الصبح
6: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: تطبيق الرشيد اف ام الجديد، واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية. الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.
1: أحلى صباح من الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
2: يوصل اكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله،
2: كلش سهله.
1: اعلن
2: اعلن اعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM.

0: من الرشيد اف ام. صباح الخير. صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر.

تكون البطارية منخفضة، مزاجك ما أدري شانة، تفوت للدوام مكشر علينا، تطلبنا أنت. المهم صباحكم فل وعسل وريوقات طيبة وفنجان قهوة رايق أو استكان شاي سنجين ومرتب وطيب. سنجين مو زنجين المهم ما في كل مهم استكان شاي طيب خوش. يلا خطوا استكاناتكم وصباحكم عسل لساعة 10 في بانجور ماكريفون بان الموسوي ومكسر وسام ماجد.

صباح الصباح فتح يا عليم يا رزاق يا كريم. أغلب الأحيان نسمع هذه الجملة يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم، هو كده بتعمل من الصبح، يعني لما واحد مكشر مثلا لو يسمي مشينكي من الصبح على أساس هو مزاجه بنزرقي ما أدري شنو التمير باطتك. المهم أنت تعرفون ايش بيه هذا اللي يجي مكشر للدوام؟ يقول لك وجهه جوعان، الوجه بس جوعان، مالته جوعان، وجهه جوع بس جوع عاطفي. يلا حياكم في 360 درجة. تدرون انه تعابير الوجه مو بس انعكاس المزاجنا احيانا.

نقول هذا الخاطرك، أي أو هذا الشيء على خاطري سويته، أو على رغبتي، أو مثل ما أحب أني، أو مثل ما أتمناه. ومن هنا صارت كلمة خاطر مرتبطة بالنفس والمشاعر والرغبات، ولهذا بالعراقي نستخدمها بتعابير كثيرة، مثلا الخاطرك، يعني إكراما إلك، مراعاة لرغبتك، أو جبر خاطر، يعني مواساة شخص وإدخال السرور إلى نفسه، أو كسرة الخاطر، يعني أذاه نفسيا أو أحزنه، وأبعد الله عنكم كسر الخواطر. أو مثلا خاطري بشغلة أسويها بس فلوس ماكو، يعني أرغب وأتمناها بس ماكو ماني ماني. الأجمل أنه كلمة واحدة انتقلت من معنى الفكرة اللي تخطر فيه النفس إلى معاني مرتبطة بالرغبة والمشاعر والمواساة. وشوفوا شلون أحبابي كلمة واحدة نستخدمها كل يوم مثل خاطر تحمل بداخلها كل هذا التاريخ والمعاني. ويمكن لهذا السبب احنا نقول مو كل شيء نشاف بالعين، اكو اشياء مكانها بالخاطر.

صباح الورد والعافية عليكم أحبابي، وإن شاء الله اليوم يومكم لطيف يكون. بالمناسبة اليوم أكو هواية مناسبات لطيفة تصادف بتاريخ 18/8، يعني على حسب أعوامها. فتعالوا نستطلع مع بعض كم يوم عالمي هو مو رسمي كلش، لكن يحتفل في هذه الأيام في بعض المناطق. فتعالوا نتصفح الأيام التي مضت. إذن أحبابي، اليوم هو اليوم الوطني لفطيرة الآيس كريم. أنتوا شايفين واحد يسوي آيس كريم لفة؟ هذا هو الموجود بالمناسبة. ومن المناسبات الطريفة اللي تصادف اليوم هو فطيرة الآيس كريم. الفكرة ببساطة تجمع بين شيئين محبوبين، آيس كريم مثلا وحلويات، آيس كريم وبسكيت، آيس كريم وكذا. أوكي، هذا النوع من الأيام منتشر ضمن المناسبات الغذائية الأمريكية. الهدف منه الاحتفاء بأطعمة معينة بطريقة خفيفة ومرحة. بعد شهدنا يوم اليوم الوطني للفاهيتا. طبعا هو اليوم الوطني للفاهيتا، أكلة ارتبطت بالمطبخ المكسيكي الأمريكي.

0: خصوصا منطقة تكساس والجنوب الغربي الأمريكي. فهيتا مرتبطة بكلمة إسبانية تعني تقريبا الحزام أو الشريط الصغير، لأن القطعة الأصلية من اللحم كانت تؤخذ من جزء معين. أيضا العمال المكسيكيون في مزارع تكساس كانوا يحصلون أحيانا على هذه القطع الأقل قيمة تجاريا ويطبخوها على النار، ومع الوقت تحولت من أكلة بسيطة للعمال إلى طبق مشهور عالميا. بعد يا يوم اليوم العالمي للشعر السيء. طبعا هذا من ألطف المناسبات الغريبة، ويمكن يخصنا إحنا بالعراق هواية، لأنه أكو هواية شعر سيء مع احترامنا للشعر الأصيل، والشعراء شعر سيء مع احترامنا للشعر الأصيل والشعراء الكرام. وهذه من ألطف المناسبات الغريبة. يوم الشعر السيء هو مناسبة غير رسمية تحتفى أو يحتفى بالشعر الرديء أو المبالغ به بطريقة ساخرة. طبعا هي مناسبة مثالية للحديث اليوم إن شاء الله عن هذا الموضوع. يا ريت لو تبعثونا أحبابي مثلا أسوأ بيت شعر سمعته أو شيء ما يشبه شيء أو ما متطابق. أوكي أوكي، أكو يوم حلو بعد يجنن هذا اليوم، اسمه يوم لا تستسلم أبدا. وهو يوم رسمي يركز على الإصرار والاستمرار وعدم التخلي عن الأهداف. المناسبة حديثة نسبيا، وانتشرت ضمن المبادرات المجتمعية والتحفيزية اللي تهدف إلى تشجيع الناس على الاستمرار رغم الصعوبات. فكرتها مو أنه الإنسان لازم يظل يقاتل بنفس الطريقة، وإنما أنه الفشل أو التغيير في الظروف أو التأخير مو بالضرورة يعني نهاية الطريق. أنزين أنزين، بعد أكو يا يوم ورا البريك
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
5: من الرشيد FM. صباح الخير.

بونجور، صباح النور والسعادة. بعدنا معاكم وبانجور و360 درجة. قلت لكم أكل يوم مجموعة من الأيام الطريفة والمناسبات الطريفة الوطنية في أماكن عدة. من بعد ما عرفنا يوم اللي لا تستسلم أبدا ويوم الآيس كريم أو يعني لفة الآيس كريم، أيضا يوم الفاهيتا، وصلنا إلى المناسبة الجميلة وهو يوم الأزواج. إذن من المناسبات المتداولة بتاريخ 18 آب هو طبعا يوم غير رسمي مخصص للاحتفاء بالعلاقات والشراكة بين الأزواج والشريكين. المناسبة أحبابي مو من المناسبات الرسمية التابعة للأمم المتحدة، لا، يعني تقليد اجتماعي حديث منتشر خصوصا في أمريكا في الولايات المتحدة وعلى منصات التواصل الاجتماعي. بعد يا يوم يوم المصادفة الجميلة، شايفين من واحد تقول له أنت أحلى صدفة أو صار لي فتشي حلو صدفة. أكو صدفة ما حلوة وأكو صدفة حلوة، هو اليوم يوم الصدفة الحلوة. المناسبات الطريفة اللي تدور حول فكرة المصادفات السعيدة أو الأشياء الجميلة اللي نحصل عليها من دون تخطيط، أوكي؟ طبعاً الكلمة كلمات الصدفة الجميلة إلها قصة صاغها الكاتب والروائي الإنجليزي هوراس والبول في القرن 18، مستوحياً إياها من حكاية فارسية قديمة عن الأمراء الثلاثة، وهو الاسم القديم لسريلانكا سرينديب. الأمراء بالقصة كانوا يكتشفون أشياء ما كانوا يبحثون عنها أصلا، ومن هنا تطورت الكلمة لتدل على اكتشاف شيء جميل بمحض الصدفة. يعني أحيانا الإنسان يخطط الطريق وأقلامه وأوراقه ودفاتره ومعرف شنو، بس الحياة تخطط له صدف أجمل وأحلى ويطلع هو الطريق الأفضل. بعد يا مناسبة أخيرة، اليوم هو يوم تقدير سائقي التوصيل. طبعاً هو من المناسبات المتداولة في بعض دول العالم يوم تقدير سائقي التوصيل. أصحاب الدليفري ألف تحية إلهم، والله يحميهم من شر الدراجات اللي صاعدين بيها أو السيارات وشر الطرق، ويعينهم على حر الجو وكذا. طبعاً هو مناسبة اجتماعية تهدف إلى تقدير الأشخاص اللي يعملون في خدمات توصيل الطلبات والبضائع.

0: بونجور، صباح الحب عليكم. أهلا بالأحباب على 0770011 4 5 الواتساب. البداية من مصطفى الباشا. بونجور مصطفى.
1: صباح خير إذاعة الرشيد. صباح خير سكران. على إطار الأيام الجميلة، اليوم عيد ميلادي 18/8.
0: حلو.
1: كل عام وأنت بخير
0: إن شاء الله.
1: حبيت أتكلم وياكم وأصبح عليكم. صباح الخير أخوكم مصطفى الباشا.
0: صباح الفل والعافية. أهلا بمولود برج الأسد مصطفى الباشا، كل سنة وحضرتك طيب، وإن شاء الله عمر مديد والسداد في أهدافك القادمة بإذن الله تعالى. أتمنى لك يعني كفاية شر الناس عنك وشر الدنيا والعمر الطيب القادم إن شاء الله بوجود العائلة والأهل والأصدقاء. كل سنة وأنت بألف خير وهابي بيرثدي تو يو. يلا أغنية هدية لمصطفى الباشا.

صباح الفل وكل عام وكل مواليد برج الأسد بألف خير. كل شخص اليوم عيد ميلاد البارحة باكر بعد باكر، إن شاء الله صحة وعافية وسلامة على الجميع. من مصطفى إلى حسن، صباح الخير، أريد تفتحين موضوع. تعرف حسن أنا اليوم يعني بما أنه تعرفون أحضر أكثر من خيار للمناقشة، بس اليوم موضوعك يعني من ضمن الخيارات المطروحة. فيقول صباح الخير، أريد تفتحين موضوع الخطار. إحنا عندنا طفل واحد وعائلة هادئة وموظفين من الصبح للعصر، بس الخطار موتوني. يعني كل خطار يجيني أسبوع يبقى، يعني الأسبوع كله خطاطير متت. والله الله يعينك، شوفوا هذا الكريم والإنسان اللي يستحي والإنسان اللي ما يعرف يكشر بوجه غيره، هذا هم يبتلي. ليش يقول لك غيره هذا هم يبتلي؟ ليش يقول لك التكشيرة مرات؟ لا أقش حواجبك. يعني إن شاء الله بيتك عامر أخ حسن. يعني هسه واحد هم يصير يعني يطرد الخطار، شي يسوي؟ بس مو معناها أسبوع تبقى، يعني بعدين موظفين يطلعون من الصبح يرجعون العصر وانتوا قاعدين منتظريهم، أكيد حيرجعون ما يرتاحون، حيقومون بخدمتكم بهذه الواجب والأصول وما أعرف شنو. يعني إحنا ليش ما نراعي راحة الآخرين، خصوصيتهم، حياتهم لازم يعيشوها. بالمناسبة أنت نموذج من كوم ناس، يعني أكو ناس بيوتها فندق السعادة، اللي بالمحافظات يجوهم، اللي عنده زيارة يمهم، اللي عنده طبيب يمهم، اللي عنده معاملة يمهم، الضايج يمهم، اللي عنده قراية يمهم. والله والله يعني والله العظيم، تخيل واحد طالب سادس اجى من احدى المحافظات قرى بيت واحد في بغداد. ها لا مو ذولا مثقفين ويعرفون شوي. ابتدينا مثقفين.

0: يعني لأنه تتوفر وسائل الراحة ممكن. هاي مو بدي أقولكم فندق يعني، والله يعتبروه فندق، يعتبروه فندق. بالمناسبة يعني أكو ناس هم عندهم كلش عادي، خصوصا أهلنا بالمحافظات يعني بالقرى والأرياف، عندهم كلش عادي لو تبقى شهر، يعني ما عندهم يعني هم إذا ماكو خطار يحسون أكو فشي ناقصهم يعني. فيا حسن الحل شنو الحل؟ كتبونا أنتوا أحبابي شنو الحل؟ يعني شي سوون؟ أفضل شي إنه تغير بيتك وما تقول للأحد عن عنوانك الجديد، صدقا والله غير عنوان بيتك، يعني لا يلقوك دائما نفس العنوان. زين؟ ولا خطار يجيك جايب لك فرح،
1: لازم يجيب لك دن دن دن دن دن دن.

0: صباح الفل والعافية عليكم جميعاً. سحر الخفاجي صباح الخير، عزيزي وسام البطل صباح الخير، قناة الرشيد صباح الخير، بان الموسوي صباح الخير، المستمعين جميعاً. عزيزي وسام أنا أشكر ذوقك جداً، شكراً حبيبتي، إن شاء الله عجبوك يعني الأغاني. الافتحية إليك سحر الخفاجي. وزكريا مشاركنا بفويس، صباح الخير يا زكريا.
1: صباح الخير، صباح العافية على أحلى مستمعي ذات الرشيد، وعلى أحلى بون وأحلى وسام القادم. والله ستبون اليوم شوي الجو تغير، إن شاء الله يتغير أكثر وأكثر. تحياتي لكم، زيكو الحلو.
0: اليوم صبح قريت موضوع عن علاقة

الشمس بمزاجك يعني ضروري الصبح أحبابي تخلون الشمس تلامس وجهكم جسمكم شعركم ملابسكم ضروري الصبح لأنه تحسن مزاجك. عاد من نصير ساعة 12 لا هنا راح تحرقك وتحرق مزاجك.

حلو اليوم 44 درجة الحرارة، إن شاء الله تنزل بعد يا رب يا رب يا رب إن شاء الله بالشتاء العاجل. يسعد أوقاتكم من يوسف من سيدني، شكرا يا يوسف. باع الورد وأهل الورد والحدايق، التهم يجيكم خطار. شايفين الخطار اللي يجي يقطعون ورد الحديقة؟ شاليك بالورد، انت مو جاي خطار.

0: على الكادر وعلى المستمعين، جبتيها على على الشعر، وهاي احنا عندنا بذية يبالغ.
1: اي
0: هذا يقول وحق مكة وشبه الحيدر وطاها، دمع عيني جبال البر وطاها، انا ايش قد طلبت من الله وطاها، الناس ايش قد طلبت من الله وطاها، انا طلبته وسد بابه عليا.
1: حاشا
0: يعني
1: لله.
0: شوفوا ايش قد قاسم شم قسم، وحق مكة وشبه الحيدر وطاها.
1: أي.
0: يعني أربعة.
1: أي.
0: دمع عيني جبال البر وطاها، اكو هالكذب هذا. يعني واحد هو
1: مغالات
0: جبال مال الصحاري. تحياتي لكم.
1: اي هو مغالات بالمناسبة، الشعر يعني يوصلك للفانتازيا. يعني احسنت استاذ ياسر العزاوي. علي القيسي، صباح الخير ابو حسوني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم على ذاتنا الكريمة رشيد اف ام، وتحياتي الى اخيتي الغالية ستبان موسى والذهب والمخرجين ومبدعين جميعا، وتحياتي لأخوتي الأبطال من سائقين التاكسي، أقولهم الحمد لله وشكر يا ربي، تحملوا الازدحامات وتحملوا المشقة مال البرامج وتحملوا كل شيء، فالله الرزاق إن شاء الله. تحياتي لكم عاشق الرشيد علي القيسي من قلب بغداد الحبيبة، وتحياتي إلى سائقين تاكسي في منطقة الدورة الحبيبة، هم مستمعين إلى إذاعتنا الكريمة رشيد اف ام.
1: صباح الفل أبو حسوني، اليوم المزاج متغير، هل يا ترى يرتفع مع ارتفاع درجات الحرارة وينخفض مع انخفاضها؟ أنت كذلك أم كذلك أنت؟ أحلى تحية لكل الكباتن لتعليم قيادة السيارة، كل النساء اللي يعملون كابتن، وأولهم حبيبتنا كابتن لبنى محمود. بونجور،
3: صباح الخير، صباح المحبة، يسعد صباحكم ستبان.
1: يا هلا.
3: أنا مو أقولكم أنتم مصباحكم، أستاذ وسام الراقي يطلع أغاني يعني حلوة حلوة، يعني هاي قبل اني كنت ايام الحصار نقعد الصبح، كنا ماكو يعني نسوان قبل نقعد ونعجن ونخبوز، ومو مثل هسه كله دليفري، فكلش احب هاي الاغنيه كنت وتفاعليه وحلوه حلوه يعني تعطي طاقه الصبح، فيسعد صباحكم وسلامي وصباح خير للمستمعين الافاضل وعلى كل حبايبنا، حبيبة قلب ستبان جميلة
1: يا روحي. بونجور كابتونة، صباح الفل على عيونك الحلوين، وفعلا هذه الأغنية حلوة يعني، بس احنا نريد تطبيق تطبيق، هسه غير وحدة تقعد الصبح تخبز، يعني شنو عيب مثلا حرام؟ بعد ما يصير تطورنا لازم ناكل من ال نخاف على ضفيرات والده، صحيح

0: يعني اللي تقدر تخبز خل تخبز، اللي ما تقدر تخبز لا تخبز.
1: هاي يجحشون العم والعمة.
0: عمة شنو؟ أي بالمناسبة قبل يقولون قبل يقولون إن من ضمن شروط الزواج يعني أو السي في مال البنية، السي في مال مؤهلاتها شنو؟ شايف إن تروح تقدم على فالشغلة تقول له أنا مثلا داخل دورة كذا داخل دورة كذا داخل دورة كذا، مؤهلاتي كذا، لغة، أشتغل على الإكسل، أشتغل على المعرف شنو، هذني يعني قبل سي في الزواج شنو هو؟ سي في الزواج كل أصبع مرة. وتجي الأمة يا أم العريس تقول

احنا نريدها تخبز وتعجن وتنظف. خالتي رايده ست البيت لو رايده شنو وتطبخ. يعني اكو شركات مال عماله اجنبيه والله اكو شركات خاله روحي واخذي وحده على مزاجك زين تطبخ وتنظف وتعجن وتخبز وتربي العيال وداريك وحتى تروح تستوق لك زين. اما بنت العالم المدلله المحترمه اللي تعبانه على نفسها واهلها تعبانين عليها جايبتها انت شنو؟ جايبتها تضربيها بالخلاط ضرب المبرحة حتى تستغيث تخطبيها لو تعذبيها خاله. يعني المهم خاله فاحسن شيء احسن شيء اي هاي ايام الحصار يعني شنو ينزل السوق يوم الحصار المره تلزم ظهر الرجال على مود شنو تلزم ظهره على مود المصروف لازم. يعني حتى ذا الرجل ميسور الحال يعني ماكو ضير انه تلزم ظهره مو لانه هو عنده فلوس نطشر يمنا ويسرى او نعبث او نبذر زين. هسه احنا مو نريد نحكي بمثاليات اوكي خلي اعيش برفاهيه قدر الامكان بس مو اكسر ظهره. والله شنو شفت عنده فلوس اكسر ظهره وهو رجال غصبا عليه دبر. وهذه شوفوا هاي بالمناسبه هاي النسويات طلعوها يعني ولست باسفه منهن النسويات طلعوا هو رجال خلي يصرف خلي كسر ظهره بالمصروف يقوم يحبك والله والله هيك يقولون. مهم هو طبعا لازم يمارس قوامته عليها انه هو يدبر يخلق لها من جوا القاع من جوا القاع تخلق لها فلوس مشكلتك اوكي زين. خصوصا اذا تزوجت غريبه يعني هسه بتعمك تمون عليها تمون عليك يعني نقول من نفس الشريحة نفس الخط زين. المهم بس شلون إذا بتعمك ما تقبل شلون

يعني بتعمى ما تقبل وتتغلى عليها وتشوف نفسها بعدين تجي بنت الخالة شنو تاخذه ويكون سعيد وياها ذيك تشوفها يا من اللي يردني وعمل صالح

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أحلى صباح من الرشيد اف ام.

0: بونجور مستمعينا، رجعنا نكمل معاكم بانجور مع بان ووسام لساعة 10 وين على 91.5. خلينا نكمل المسجات وبعدين نتحول إلى صوت الصبح. ابن العم مهدي الياسري يقول مستمعكم مهدي الياسري، صبحكم الله بالخير والعافية ستبان المتألقة، يوم جميل وسعيد على جميع المستمعين وإن شاء الله صباحنا عسل مع بانجور، تحياتي للكادر والحضرتك. ألف تحية لك ابن عمي الغالي وإن شاء الله الأنس والسعادة برفقتنا وطول اليوم، حياك الله. وسام البحر، صباح الورد ستبان الجميلة والمخرج الغالي، ربي يسعد صباحكم بالخير والبركة وراحة البال، آمين. أركان أبو حمزة هلا والله، يقول ترى أنا سجلت حضور وياكم، مو غياب ولا تأخير. أنت والله أنت مراقب الصف أصلا، أنت تدري لو لا أنا انطيتك الباج مالتك لو لا. أستاذ أركان أبو حمزة أنت يعني فول، ألف تحية إلك أخ عزيز. بس بعثنا فويز ويصبح علينا، صباحكم خير وسعادة، أحلى تحية لكم وخاصة لمسز بان الوردة، تحية مني ومن أبو سلطان وعلي وجمال ومؤيد، أخوكم أركان أبو حمزة، حياك الله وحيا الله كل الأسماء الطيبة اللي ذكرتها وبعثنا فويس.
1: صباح الخير، صباح الخير والسعادة وصباح الأمل بالله لكم جميعا، وتحية إلى كل العراقيين في كل أنحاء العراق، أخوكم أركان أبو حمزة،
0: حياك الله يا عيني. صدام الزبيدي، صباح أو طاب صباحكم بذكر الله، طيب الله خاطرك وحياك الله. أزادنا يقول يا مالكا في الحب مفتاح الهوى، ارفق بروح هدها جمر لا لسه يا وسام، ما قلناش كده يا وسام. يلا أزادنا آسفين يعني تم الحذف سهوا، أعد كتابة الرسالة. خطك حلو أزادنا. أي تذكرون قبل من نريد نتدرب على الخط حتى يصير خطنا حلو، نكتب ونمسح، لو نكتب ونشق الورقة، نكتب ونشق الورقة، عود حس يعني حتى نتدرب ويصير خطنا حلو. والله العظيم أنا تدربت بالطباشير والحمد لله. شاكر أبو مريم، أشرق الله صباحكم بذكره وعفوه ورزقكم خير هذا اليوم وخير ما بعده، أسعد الله صباحكم بالمسرات، تحياتي للمبدع ستبان والمخرج وسام والمستمعين. يقول إحنا نخبز أم مريم تقوم بالمهمة، والله وتعيش أم مريم الأصيلة. بعثنا فويس أيضا لمشاركة أرشيفيا. هيثم هلا، اي والله تقاس يعني هيثم

0: إيه يعني حاتم حاتم حاتم. قاسم السلطان قاسم قاسم. وطبعا كاظم الساهر كاظم كاظم. إيه فأزادنا يقول يا مالكا في الحب مفتاح الهوى ارفق بروح هدها جمر النوى أشفق على مضنى أتاك وقصده عطف الحب عطف المحب على الحبيب من الجوى فغرامكم كالبحر صب سدوله في مقلتي فذاب قلبي واستوى يا لائما في الحب مثلي إنما ما ظل قلبي في الغرام وما غوى صفي الدين الحلي.
1: الله
0: دكتور سلمان منورنا يقول فاذكروني أذكركم أعظم شرف للعبد أن يذكره الله فمن عمر قلبه بذكر الله عمر الله حياته بالطمأنينة. صبحكم الله بالخير والعافية. صبحك الله بالخير والعافية والهنا وأحسنت. حسين الشيباني هلا والله.
2: اتن اتن انت نفسك ما تيني
0: الله
2: اتن اتن جتنيت وما اجيت يا ما قلت هواية هواية ولا وفيتي يا ما اسهر وحدي وحدي ولا صحيتي ولو تنيتي ليلة وحدة صحتي وينك يا تيتي وهذه عاداتك يا هيلة من غرورك ما شفيتي لو قلت لك اوفي عهدي قلتي اتنى وانت نفسك ما اجيت. صباح الخير علي ستوان الغالية. صباح الخير على المخرج والمستمعين. تحياتي لكل الناس الطيبة.
0: صباحك فل وأصالة وذوق راقي حسين الغالي. من أجمل ما سمعت اليوم. إن شاء الله يتانيك الفرح والرزق والعافية. لا تبرح أماكنهن من حياتك وبدنك وبيتك وكل عمرك. حياك الله. أبو عبد الله الطيب صباح الورد.
3: السلام عليكم.
0: يا هلا.
3: حب النبي صلى في القلب فازدهر أنار لي دربي ونور البصر جمال طلعته قد أخجل القمر يزيد ناظره حسنا إذا نظر. صباح الخير ستبان الطيبة الجميلة الراقية. صباح الخير أستاذ وسام الراقي. صباح الخير مستمعي راديو رشيد. ستبان سؤال ماذا لو كان الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وآله أمامك ماذا تقولين له؟ سؤال إليك والأستاذ وسام للمستمعين.
0: أولا اللهم صلي على محمد وآل بيت محمد. ثانيا حياك الله أبو عبد الله. يعني سؤالك ما أعرف شنو أسميه بس يعني اليوم إحنا كبشر يعني لما تتمنى وتدعي وتصلي لله أنه تشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام شوقا إلى كل شيء له، فكيفما أنه تراها حقيقة. رغم هو قال عند قول صلى الله عليه وآله يقول من رآني في المنام فقد رآني حقيقة. فرؤية النبي صلى الله عليه وآله هي بشارات سعيدة في الدنيا وبالآخرة. وبالمناسبة اللي يشوف النبي هذا بالجنة، اللي يشوف النبي بالمنام يعني رؤية، شوف هو شنو نوع الرؤية، يعني إذا كان مبتسم في وجهه، إذا كان هنيئا للي شاف النبي يعني في المنام. فإذا شفته أكيد سيعقد اللسان، وماكو شيء يعني ما أعرف، بس أكيد سأجثو على ركبتي وأقبل نعله وأتوسل إلى الله وإلى أن يشملني بشفاعته أني وأبوي وأمي وأحبابي وجميع الناس. لومي تقول عيناك كعين الذيب، عيناك كعين الذئب ساطعة تسرق فؤاد المرء بلحظة. صباح الحب والورد والياسمين أحلى بانو وسام. الله الله الله، عيون الذيب، عيون الذيب، عيون الذيب، هو الذيب عيونه حلوة والله. هاني يقول صباح الخير، قبل 15 سنة شفت النبي صلى الله عليه وآله وكنت جالس عند قدمه وسألته عن سبب تسميته للإمام الحسن عليه السلام. الله، هنيئا لك، شنو جاوبك؟ اكتب لنا أستاذ هاني، هنيئا لك، هنيئا لك يعني إلى يوم الدين. أبو موسى صباح الخير، ستفان صباح الورد، أحلى بنو بالدنيا. هاي حاليا بالمزرعة، طبعا بعث لنا صورته مع وردة عباد الشمس. أنا كلش أحب هذه الوردة، هو صح الحب اللي بيها طيب يعني على مود الحب حب شمسي قمر، بس هي كوردة طاقتها وشكلها وأحبها يعني. فصباح الخير ستفان، حاليا بالمزرعة وهذا حب الشمس ولابس البدي مال برشلونة وأحلى برشلونة. صباح الخير على المخرج الطيب وعلى كل المستمعين، أعطيني رأي الشيطان شنو؟ رأي الشيطان شنو؟ شنو رأيك؟ والله رأيي أولا أنت منور أخ عزيز، اثنين عباد الشمس انطيتك رأيي بيها، أما المزرعة وجوها وهواها هسه فأفويش. أبو دلة، اللهم أنت القريب وأنت الصاحب والحبيب وأنت الوحيد المجيب وأنت الشافي والطبيب وأنت الذي تعلم ما نريد. اللهم ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا وفرج همومنا واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا. صباح الخير والسعادة، تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. ومن ذاكرة الزمن الجميل بعثنا عزف، ما أعرف شنو، إن شاء الله نسمعه. ألف تحية إليك. منو عندي بعد؟ عندي الأخ سليم الجعفري يقول أرى النسوان أزهارا بحقل وما أحلى الحياة مع اثنتين. أي على اعتبار هو برج الجوزاء يعني، فاثنين. فليس الفل كالنسرين لونا ويختلف العبير لزهرتين، تزوج في حياتك من عذارى وعش متنعما في جنتين، وإن أمست حياتك في عناء وأضحت زوجتاك كذبتين فثالثة ولا تخشى المنايا عادي ستفتك هذه بالزوجتين وإن زاد البلاء وصرت تشقى ونمت بليلة صفر اليدين فرابعة ولا لوم بهذا فلن تحيا حياتك مرتين. استشنوا التوقيع فعل خير ذكر إن فعت الذكرى. والله ما أدري شو أقول لك. يلا هاي الأغنية هدية لك. الله اتنا لا تستعجل اعطيها مجال.

0: الله. فاتنا اتنا انت انتوا ليش مستعجلين؟ شو هيك واقفين على الغلطه؟ شو كنت غلط حتى اتزوج ذاي؟ بس هيك شايفين من هاي سوي خشمك انت تقدر تلزم اذنك اتزوج عليك. بس هاي قبل هسه وين؟ لا تعيني علي الرجال هسه ما بيحل يمشي ويرقض كيف قوة يمشي قوة مشي أموره ويا وحدة والله هي مال ثانية وثالثة عمي هاي شو تسوي لها خليها خبلة خبلة. هو متزوج اثنين أبو سيف؟ هو أنت تعال تعال أبو سيف تعال تعال تعال استريح يلا هذا كرسيك تعال اقعد.
1: أبو سيوفي
0: أنت متزوج اثنين لو تريد تتزوج الثانية أو ربما الثالثة وكنت كأنه دا تهدد بالرابعة سو شنو فيلمك؟ أنت جدا تلمح عندك خطة جديدة يبدو تريد وحدة تخبز وتعجن وتكنس وتمسح ومعرف شنو هذه زين إذا كلهن هذني بالسيفي مالتها بعد ليش؟ ندور عليها ها؟ يقول إذا الأولى والثانية صارت ذئبتيني ليش تصير ذيبة هي المرة؟ ليش تصير؟ مو أخذنا مات الذيب ذاك اليوم؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ سمو ما يصير أحكيها المهم ما علينا إن شاء الله تطلقهم كلهم. محمد كاظم اللامي من ميسان اللهم حصن قلوبنا من هموم الدنيا وأوجاعها وافتح علينا أبواب الفرج والتوفيق من حيث لا نحتسب وأكرمنا بعظيم غفرانك. صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير والعافية والطيبة الباشق اللهم في هذا الصباح افتح لنا أبواب الخير والرزق والفرح وحقق لنا أمنيات خبأناها في قلوبنا واجعل يومنا هذا بداية لكل جميل وارزقنا راحة تسكن القلب وسعادة لا تزول. اللهم اجبر خواطرنا وسعد قلوبنا واكتب لنا ولمن نحب أجمل الأقدار. صباحكم أمل وسكينة وسعادة. الرزق ليس الخير الذي يعطيك الله إياه فقط بل الشر الذي يصرفه عنك أيضا. الله فعلا فعلا الله يكفيك شر شيء هذا رزق. أحسنت شكرا أستاذ الباشق. أبو محمد صباح الخير ستبان صباح الخير على الكادر وكل المستمعين تحياتي لكم وتحيات وليد القرطاني مندوب المنصور الذي لا يزال بدون سائق. وما الحل إذن؟ يريد سائق أم سائق يريد؟ يريد ندبر له سائق خير من الله شبابنا ويردون شغل وما أعرف شنو أدري يبقى واقع براسك هو يا أبو محمد ما يصير يعني شو هذا كنا خطار المحافظات. تحياتي لك وإلك. الأستاذ طالب المحترم صباح الفل عليك بعث لنا فويس حياك الله.
2: صباح الورد صباح الياسمين علوية الذهب
0: يا هلا
2: الله يخليك علوية رحمة الواديك هي وحدة وأول بتوقع عندك أول شي شعر لا رجع عيونك بشوف بيها تقوم بعد
0: مو
2: والجارة انه هذا واحد ياخذ الاثنين هذا الا ما عنده عقل والله
0: مو يا عيني مو احنا هيك دا نقول احنا هيك دا نقول يعني انت يا دوب يصير واحد يسوق سيارتين سوى لا يصير واحد يعني اذا ساق سيارتين اكيد واحده راح تدعم الثانيه وبعدين هو ينمرد بالنص يعني يصير واحد ياكل ملح وشكر بنفس اللحظه يعني هي اكيد وحده اطباعها حلوه وحده اطباعها مالحه واحدة ترفع السكر واحدة ترفع الضغط. فأنت خليك شوية شوية يعني، انطي مجال لحياتك، انطي مجال لحياتك. شفتها؟ لا والله هو البتلو، هذا البتلو خطأ، ما يتصلح، ليش لا؟ توكل على الله واشتغل خطابة احمد الله وشكرا وقعد، لا تتزوج. والله مش مدرك الثانية تطلع زينة، هم يعني بالبداية بس اني واني هم اكو مثلها، والسيفي مالتها اربع صفحات، سيفي مالتها اربع صفحات، يوم اربع صفحات السيفي مالتها، وبعدين من تتزوجها والله اني ما جايبني خدامة هنا، والله ما لي علاقة، وبس نايمة وبس ما اعرف شنو، و وتكرهك، يقول اوه من جهة هذا العكرة. ما معنى كلمة عكرة؟

0: وتشوفوه مكشر صبح وليل وهاي يقول لك ايش بيه، يقولوا له ايش بيك، يقول لهم والله هذا وضعي ويا هذا، والحال يقول لك هاي يعني باقي لما الله ياخذ امانته حتى يفوز بدار الاخره. شنو دار الاخره؟ الله ضامله، ضامله اياها نفسها. تخيل تخيل انت بس يعني فكر. فأني ليش يعني دا حذركم، يعني انت حاول تحبها، حاول تتعايش وياها لان هي في طريقك، ما لك مفر منها والله. هلا وحربي، صباح الخير والعافية، مشتاقين نحن أكثر، كيف الحال؟ عبد الله أبو أيهم، صباح الخير والعافية يا رب، يوم خفيف ورزق واسع وراحة بال ما تنتهي. تحياتي إليك والمخرجنا الورد والمستمعين الكرام، أخوكم عبد الله أبو أيهم، أخونا الطيب الورد، صباحك عافية وهنا وهلا والله. سليم الجعفري هو اللي سننها، تعالوا نسمع شنو يقول.
1: صباح الخير عليك تتبان، صباح الخير على المخرج، صباح الخير عليك مستمعي ذات الرشيد أفهم برنامج بانجور. يا أبو الله ما لمح لأي شيء، عمي واحد يقدر يسويين اثنين، حق واحد يقدر يسويين ثلاثة، بس هاي تمنيات يعني. شلون نقول إن واحد بباله بس ما يقدر، مو ما يقدر يعني يخاف، لا أنا ما نخاف سمعين، يعني إحنا ما نخاف.
0: صحيح،
1: إمكانية ماكو، إمكانية ماكو سبان. تحياتي مستمعكم سليم الجعفري.
0: فهمتك فهمتك، حاسة بيك، حاسة بيك أبو سيوفي، حاسة بحجمة الألم اللي بداخلك والخوف. أنت أفضل أفضل حل إلك شو تسوي؟ أوكي تروح يم أبو موسى تقطعون هذا الورد مع العباد الشمس وتفلسوا وتحمصوا شوية ملح زين، وقعدوا كرسوا حاب أحسنكم من هالحكي، شي ما تقدروا له تدخلون بي سالفة إنه أنت تدخل بسالفة النسوان. أقعد أقعد. أحلى أبو سيف بالعالم كله، شكرا لك يا سليم الجعفري. نعيم المالكي هلا والله، بعث لنا فيديو.
2: صباح الخير ستبان، صباح الأنوار عليك،
0: يا هلا أبو رضا.
2: صباح الخير أستاذ وسام، يعني أنت ليش معارضة على الثانية؟ ليش معارضة على الثانية؟ بتعمي تعبريني عبر شو بدك؟
0: لا أنا مو ضد الثانية، إذا بأسبابك، إذا بأسبابك، بس ضد الثانية بأسبابك من غير جنسية، سورية، روسية، أذربيجانية، مصرية، كويتية، سعودية، ما أدري مين هي، مع احترامي لأخواتنا العربيات زين، ولو يعني السعوديين وغيره وغيره دا يزوجون عراقيات، يعني انتو شون قلبكم الطاقم تقبلون متغارون؟ والله احنا نغار صراحة، نغار عليكم يعني اخوتنا، شون تزوجون غير ترضوها انتو؟ يعني ترضوها فلانة تزوج مراد علم دار؟ المهم وين وصلنا؟ تحياتي لك أبو رضا عيني، لا روح الزواج إن استطعت. إن استطعت. عباس الحمداني الحمد لله على صباح أتى ونحن بكامل عافيتنا، صباح الخير، صباحك ورد ونوير. فارس من ألمانيا، عطر الله قلوبكم بنسائم هذا ورزقكم الصحة والعافية وأسعدكم في الدنيا والآخرة وبشركم بما يسركم وكف عنكم ما يضركم. صباح الخير، صباحك نوير. أزادنا بعثنا فويس أيضا.
3: مريم مريم مريم مريم.
4: هاي مال هيثم هيثم اختي هاي جواب.
0: علي محمد صباح النور والعسل من بابل، هلا بابل وعسل بابل. طالب بعث لنا فويس ايضا.
5: علوية ذهب، هاي تذكرتيني بمحاضرة الله يرحمه الشيخ الوائل احمد الوائل
0: رحمة الله على روحه،
5: الله يرحمه بهذا اليوم. يقول هاي يوم من الايام عندي محاضرة بالديوانية، ايش قلت لهم؟ قلت لهم يابا اللي ازواجكم هسه هم ازواجكم بالجنة. يقول واحد طفر من هناك، يقول من خلصت المحاضرة صحت له، قلت له يابا انت خو ما ضايقتك خو ما كان؟ قال له شيخنا الجنة اللي تفوت بيها زهية طز بيها.
0: على زوجته يعني زهية اسمه. استغفر الله. لا مو انتو شوفوا، انتو ما راح تشوفوهم نفس صورة الدنيا، راح تشوفوهم على شكل حوريات يعني، بحيث راح تنصدم تقول العاد هاي الأخلاق وش كانت في الدنيا. والله العظيم أشكال رائعة وجميلة وفاتنات يكونون، بس هي حليلتك في الدنيا وحليلتك في الآخرة، فأنت انطيها مجال دور ثاني. ماكو مشكلة.

0: حتى انت اخلاقك وشكلك رح يختلف يعني ايش قد هي متحملتك وانت بالدنيا ما ادري شلون بالاخره لا رح تصير حلو وحباب وورده رح تعرف انت وضعك الحقيقي شنو لان هو هي دار الحق الاخره هي دار الحق اوكي هذا حلم اللي احنا عايشين به هذا مو واقع زين فبعدين القلوب النوايا النفس تكون أرواح طاهرة من هذه الضغينة والغيرة والحب أحلى شيء بيها أنه هي عادي عندها يعني شركات بيك وغيرها وغيرها من الأمور ماكو غيرة يعني ماكو غيرها من الأمور يعني تقدرون أنتوا تستطلعوها من خلال الكتب الفقهية عموما مو موضوعنا موضوعنا أنه أنت تقبل وضعك أوكي؟ تقبله وانطي فرصة أولى وثانية أحسن من الزوجة الأولى والثانية والثالثة اللي ممكن زيدك يعني ورطة زين؟ زيدك رقلة تقوم خافت أن تمشي على شروخ واحد نوم على أربع شروخ وينك وين شروخك؟ نروح بريك وراجعين
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM
2: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5 اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار وآني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وذكى المزايا بأقوى وذكى المزايا لا تضيع فرصة اشتريهم وادخل السحب الأسبوعي هدايا قيمة سامسونج
4: تاب زناكين من مصرف الأهل العراقي بقل 26 جوائز صارت والفرحة أكبر 600 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين 6 سبائق أسبوعياً موزعة على 6 فائزين 10 مليون دينار الكل شهر فائز واحد 6 سيارات BMW F1 موزعة على 6 فائز سنوياً أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون عراقي فائز بنصفنا وفائز بنهاية السنة شمت زوروا أقرب فرع للمصرف العراقي ورح أو عز حساب زناقي ويمكن أنت أحد الفائزين ويانا
5: جديد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كل شيء أعلن الرشيد الرشيد الإعلان إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم هاي الأغنية لك اسمع واستمتع رشيد FM

أهلا بكم من جديد أحبابي بآخر ساعة من بانجور مع بان ووسام ماجد على راديو الرشيد. تخيلوا وياي، أكو وظائف تحتاج شهادة خبرة، مقابلة شخصية، تدقيق أمني ممكن، ومثلا أكو وظيفة يمكن أهم من كل هذا اسمها الزواج. بس أكو وايا ناس من يتقدمون للزواج يتقدمون بصورة مختصرة، يعني تقتصر على أنه هالواحد الأمة مثلا وموظف وخواته بالزوجات. يعني لو مثلا يعني كأنه كل إنسان تهم بعض الأمور، أكو أهم شيء موظف عندهم، يعني حتى استمرار المدخول والمعيشة البيت زين، حتى بنتهم مجوع يعني ها هي بس هيك يعني زين. مثلا واحد يقول سي في مختصر مالته، يقول أنا موظف عايش ببيت أهلي ملوك، يعني ما أدخن، ماكو كحول والحمد لله. انتهى السي في عندك بس هاي. بس هو يمكن يعني مو بس هذا مالتك، كل شيء زين. إذا فعلا سوينا سي في للزواج، شنو المفروض ينكتب بيه أحبابي؟ شنو نقاط القوة؟ شنو الخبرات؟ شنو المهارات الاجتماعية؟ شنو مستوى تحمل المسؤولية؟ أوكي؟ الأهم هل نكتب بالسي في نقاط الضعف لو نخليها معلومات سرية؟

يعني مثلا واحدة تقول يعني من ضمن السي في مالتها تقول أنا أتحمل الضغط والتعنيف، أو هو يقول أنا أتحمل الضغط والتعنيف على اعتبارك ونسواني كتلة رياجي، ايش عبالكم؟ انت بس باوع يمنى يسرى، طق ظهرك، فلش راسك بكله، اخزك عينيك زين، خشمك تلقيه بأفاك، اذانتك ماكو راحة انتهت. يعني اكو هيجي، يعجبك هذا السي بي، ما يعجبك باي. فأحبابي اليوم نسألكم سؤال هو يمكن يضحك، بس أكو تفاصيل مهمة بي جدا صدقا. يعني لو طلبت منك تسوي سي في حتى تتزوج، شنو راح تكتب عن نفسك وشنو المعلومة اللي مستحيل تكتبها؟ بس أريد سي في حقيقي، يعني أكو هواية يقدمون الوظائف يخلون مؤهلات كلها كذب، وبقري وين يبين

0: شنو أهم من الوظيفة والراتب بالنسبة إليك بالسي في؟ الأخلاق، الشخصية، المسؤولية، لو التوافق بيناتكم. يقول أنا أريدها بس إنسانة تفهمني، إنسانة تفهمني. ممكن يكون عنده تجارب أخرى فاشلة، فلما يجي يريد يجدد يقول ما أريد شيء، أريدها تفهمني. زين شلون أفهمك؟ تعال، إذا أنت حرف هندي، حرف صيني، حرف من هنغاري، حرف يعني أنت نكش السومري، شلون أفهمك؟ أخذ لك خيرة، شلون أفهمك؟ فهمني. هل الحالة المادية لازم تنذكر؟ بصراحة لو تعتبروها موضوع شخصي، يعني مو كل شيء الفلوس. خلي نشوف أنتوا آراءكم، طبعا كثير من الأسئلة بانتظاركم. أهلا أهلا بيكم مع اتصال أول قبل ما نقول التليفونات.
1: هلا، صباح الخير بنو الطيبة.
0: هلا، صباح النوير.
1: صباح الورد، أحلى بنو الطيبة وأحلى مخرج وأحلى مستمعين الطيبين، ألف تحية لكم.
0: يا هلا أبو موسى الطيب، شونك؟
1: عيوني تبان الطيب، الحمد لله.
0: حياك الله، هلا بالطيب.
1: الله مطيع عافية وصحة، هاي نعمة فضيلة.
0: الله يديم عليك العافية والصحة. الله يخليك.
1: والله أنا في دماغي أتبعها خضرة.
0: بيع خضرة، أهم شيء بيع خضرة مو بيع كلام.
1: لا لا لا، أتبعها خضرة. لا لا صراحة أمانة كيدو ماتي إنسان طيب،
0: بس الصوت مو واضح. شو جاية من التليفون؟ صح، وخلي
1: هسه شلون هسه؟
0: لا دير ظهرك للهواء.
1: اي والله وانا مط ظهري للهواء بالمزرعة.
0: وخلي هيجي، خلي ايدك هيجي سد السماعة، يعني سوي صدى هيجي.
1: هسه شلون هسه؟
0: اي احسن، حياك الله.
1: اي هسه شغله زين.
0: زين، وبعد شنو بالسي في؟ توكلها خضرة وبعد
1: أول
0: حدد حدد لحظة لحظة لحظة لحظة حدد نوع الخضرة شنو، لين أكو خضرة أنواع. شو توكلها؟
1: كلم حاوي، كلم
0: ريحان، لو
1: ريحان، نعناع، كراسيس، فجين،
0: خوش
1: كراس، شو تريدون؟ معدنوس.
0: المهم المهم صالح للاستهلاك. نعم. البشري وليس.
1: اي بالضبط، اي بالضبط.
0: اوكي، وبعد شنو؟
1: والله تتبان الصراحة انا انسان طيب العالم تعرف. والله تتبان الصراحة انا انسان طيب العالم تعرف من شيدو مالتي.
0: والنعم منك.
1: اخلاق، تربية طيبة، كلام واحد، والمرأة تجي ادللها دلال الصراحة، يعني ما كنت أوادم وطيبة، وما أخذ مرأة إلا مو بتأوادم وطيبة. طبعنا إحنا
0: زين وطفل. أقول نعم. لك
1: نعم،
0: شاتة مو متزوج،
1: مو إيه هو علمو
0: شاشو جاي تخطب.
1: لا مو جاي يسمعون، جاي يسمعون.
0: شو ده سوي إعلان سالمين؟
1: لا لا
0: كضيتك.
1: لا لا، جاي يسمعون، جاي يسمعون، ما تشوفين الدلل
0: العداني. آه، تسمع الغالية. ها،
1: اي بالضبط، اي بالضبط، غير جاي الدلل عشان
0: حبيبتنا، كل التقدير لها والنعم منها.
1: الله
0: يآلفكم طول العمر وتهنيك وتهنيها يا عيني.
1: بس تبان عن الصراحة اللي يعجبني أهم شيء أي واحد يروح يخطب أو يتجرع الإيشي يحكي واقع حاله، شغله، المادة يحكيها، ما بيها بالتحس، لأن بعدين تصير شوية تعب، تصير إحراجات قدامها، هلها وقدامها هي.
0: زين.
1: أنا قبل أحكي لها بالصراحة، حتى المادة أحكي لها يا.
0: لازم
1: أحسن ستوان عود، لازم لا تنصدم، ما تنصدم،
0: لازم.
1: أي مو واضل أنا عدي سيارات وعدي بيوت وعدي، ولما تجالك شو ماكو تنصدم قدامها بنت الأوادم. أحكي لها واقع حالي.
0: أي ولازم لازم. نعم. شوف يعني خليه وص...
1: نعم.
0: انت مو اوصيك يعني، الحمد لله. نعم. زوجت، بس يعني انت لازم تسال اهلها ايش وقت خلفتوها. نعم. وشنو اللي صار بذاك اليوم من جتي للدنيا على قصتها. نعم. شنو شفتوا الخير؟
1: نعم.
0: لو لا

0: لأنه المرأة قرفة.
1: باو عيلة إخوان.
0: إيه.
1: الصراحة أي إنسان أي إنسان تجي ترى المرأة قرفة أول شيء، وثاني شيء المرأة إلى طبة بيتك خير، أكو مرأة طب بيتك تجي بيتك تتمسكينها الأول والثاني.
0: مع الأسف. بالمناسبة حتى الرجال.
1: نعم.
0: بالمناسبة أكو رجال وجهه خير على المرأة، وأكو رجال.
1: ليش أكو مرأة تجي تخبص للرجال معدلة طيبة، تجي من رجالك شماكو تنعمي. والله أمانة أكو ترى رجال هم قرفة، المرأة هم قرفة.
0: والله صحيح، كل شيء قرفة.
1: نعم.
0: كل شيء قرفة.
1: بعينه بعين الله وما يخسر واحد.
0: إن شاء الله يسعدك مع أختنا الغالية، وإن شاء الله ما تتزوج الثانية يا أبو موسى، لأن إذا تزوجت الثانية أويلي على المزرعة إيش راح نسوي بيها؟ كلنا نجي للمزرعة نقلبها قلب، نحرثها لك حرث. يلا، ممنونة ممنونة جدا أبو موسى، تحياتي لك أخونا العزيز. نتكلم اليوم أحبابي عن سيف الزواج، شنو أهم الأمور اللي حتذكرها في سيفي زواجك أو ذكرتها، وكذلك هي شنو أهم الأمور اللي كنت تركز عليها. يعني اليوم أنا من أقدم لمدير سيفي مالتي حيركز على أمور مهمة تخص العمل، تخص الكذا. ممكن يسألني بعد 5 سنوات وين تشوفين نفسك، أقول له مثلا أشوف نفسي مثلا أنا يعني في موقع أعلى، أو ممكن أنا أكون فتحة شركة خاصة بي أو إلى آخره. مثلا تقول لها أني ممكن أتعرض إلى موضوع معين في المستقبل، أني شنو هذه؟ تقول لك يعني حدد لي شنو الموضوع. لا والله أني ما يصرف لي هيك شيء، ما أتحمل. هواية هيك جريئات يعني. لا والله لا أني ما. وأكو تقول لك أني وياك على الحلوة والمرة. لا أكو أستاذ وسام، والله أستاذ وسام فاقد الأمل في الحياة. انت ليش فاقد الامل بينا؟ لا والله لا والله، مدى اخلي شكر على الموضوع، بس والله اكو اصيلات يا ناس، والله العظيم اكو نساء اصيلة حتى بهذا زمننا، بس هي المشكلة يعني الصورة تغوشت. والله ما ادري عيونكم بيها شيء. مهم ناخذ اتصال.
2: الو
0: تفضل.
2: صباح الخير.
0: صباحك ورد.
2: شونك؟
0: طافي.
2: الله يسلمك. شونك؟
0: شونك يا ورد؟
2: على طار السيفي. الله يسلمك. مرة راح اتقدم
0: صافي يومية خابر، ضميري دا يدمرني أنا.
2: لا لا والله نسيت الموضوع، والله غلط.
0: والله العظيم ضميري أقسم بالله يعني متقلية تقولي على قولته.
2: أنت شاي شغيب لي فهد يومين.
0: صافي الذهب.
2: عيني انت الذهب والله.
0: حياك الله عيني انت.
2: الله يسلمك. ذكرتك هسه من قلتي على السؤال مال مثلا وين اشوف نفسك بعد 5 سنوات. مره رحت بمقابله عمل فسالتني قالت لي وين اشوف نفسك بعد 5 سنوات؟
0: هي
2: قلت لها مكانك.
0: مكانك.
2: ان شاء الله احنا خابرك.
0: اي
2: حدا ما حصلوني.
0: لا بالشركات، بالنسبة لهذا السؤال بالشركات العملاقة يعني، وبالهذه بالعكس يلقفوك لقف يعني، لأن هم يقولون هذا عنده طموح. هم ما يفكرون بالأفراد كشخصياتهم، يفكرون بإنتاجية هذا الفرد يعني ممكن جد يعني يطول عمر المؤسسة.
2: سنوات.
0: نعم.

0: ما ادري شنو دوامها، فاحتمال هيك شيء ماكو.
1: زين.
0: فمن قعدت ويا اهلها قلت لهم اوكي هي موظفه على عيني وعلى راسي، بس اللي اريده باكر عقبه اذا خيرت بين الاثنين بين البيت ولا الوظيفه ايش راح تختار؟
1: البيت.
0: قالت انا اختار البيت.
1: اي طبعا.
0: قلت لهم يلا توكل بالله.
1: حلو حلو تفاهم.
0: هاي من البدايه هم ايش رادوا بالمقابل؟
1: اي
0: يعني بغض النظر عن ذني هالمقدمة واخر ذني اوكي ذني الكل تطلبها، بس قالوا احنا بثنا مريدها تقعد شنة
1: وحدها
0: وحدها ايجار عسى ما غرفة جوا الدرج
1: افضل.
0: قلت لهم لا انا يعني اوكي مرتب وضعي وباني وما ادري شنو، فا اوكي خلاص يا جماعة. قال يلا اوكي خلاص يا خير ان شاء الله. والله وانطوني واصلا ما يدلون بيتي وين.
1: الله الحمد لله.
0: فالحمد لله وشكر الله سهلها ومشيت وخير من الله ومرزوقين بدودو.
1: يعني هو بس النتفة ود تسوى الدنيا الله يحفظها لكم، هذه ثمرة الحب وثمرة الاختيار الصح. الله يعمر بيتك أكثر وأكثر ويسعدك مع حبيبتك. نورتني صافي الذهب.
0: أنت النور والله أنت النور.
1: هلا بالغالي.
0: جميل يا طيبة.
1: شكرا أنت الطيب.
0: يا
1: هلا. اتصال بعد. بانجور.
2: صباح الخير ستفان.
1: صباح الورود كلها.
2: شلون إن شاء الله بخير.
1: أني بخير إذا أنت بخير. عبد الله.
2: أي نعم.
1: هلا والله عبد الله تكريتي.
2: دوكم إن شاء الله.
1: يا هلا.
2: أنا أشوف وجهة نظري أهم شغلة التقارب الفكري.
1: التقارب الفكري.
2: أهم شغلة بالزواج، لأن إذا ما كان موجود حصية فد مشكلة بالعائلة كلش كبيرة، فد مشكلة بالعائلة كلش كبيرة حتى تأذي الأطفال.
1: زين. تقارب فكري مهم جدا. يعني أحيانا أنت أكو أمور أيضا تكون مهمة يعني بنفس المستوى، يعني أنه هي تحمل المسؤولية مثلا. مثلا لازم إنسان يكون مو مهمل. يعني هذه الأمور شنو اللي ركزت عليه بسي في؟ انت متزوج مو صحيح عبد الله؟
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. الله يسعدك. فشنو الاهم اهم مؤهل او مؤهل انتبهت عليه في سي في اختنا؟
2: انها تكون مسؤوله اهم شغله هاي. والحمد لله انه هي كانت كلش مسؤوله، ومن يجي طفل اكو اهتمام بي، والحمد لله هذا الشيء يعني نوجد بيها. هاي كانت عندي اهم الشغلات. وتقريبا التقارب الفكري هم قريب بيناتنا، والمسؤوليه يعني هسه بهذا الوقت مستحيل اكو شخص يروح يتقدم او يتزوج وهو مو قد هاي المسؤوليه.
1: نعم.
2: لان حصل يعني اكيد حتبين عليها باول شهر او شهرين، تشوف الزوجه انه زوجها مو مسؤول او زوجها مهمل او هاي، فقط اثر عليها كل الشهوايه.
1: صحيح.
2: فلهذا السبب وجبتيها على طاقه قبل شوي على تعدد الزوجات قبل الاتصالات. يعني طوالي أقل واحد بيهم الزوج ثلاثة.
1: يا الله. يعني خمسة. يعني ثلثين الولد على الخال. وين تريد توصل عبد الله؟
2: لا لا هم خمسة بميت عندها تقريبا 13 كنا.
1: ما شاء الله.
2: أنا ما والله.
1: ما شاء الله.
2: 13 كنا عندها تقريبا.
1: يا الله.
2: أي أيوة والله.
1: يعني الحرم لك عندهم فتشي غني جدا الله يحفظهم ان شاء الله. ولا بأس يعني هذا ما كتبه الله. الله يسعدك ويسعد اختنا بيك. نورتنا جدا عبد الله. شكرا يا طيب. شنو اللي تتمنوا ينطرح عليكم قبل الزواج حتى تعرفون فعلا الشخص المقابلكم؟ يعني اوكي اكو ثوابت مثلا، هو اوريدي لازم تكون شريفه محترمه، يعني هذني بعيده. هسه يجي واحد يقول لك كل شيء ما اريد لو غوريلا، المهم ان تكون محترمه. بصراحه انا سمعتها يعني هاي اهم شيء صارت في هذا الزمن. بس هاي اخي هاي ثوابت، هاي ثوابت طبعا، هاي ما تحشيها مثل ما تقول انا يعني اريد وحده عندها وجه وجه وجه.

0: تتزوج واحدة ما عندها وجه ما عندها ملامح، فهذه من الثوابت، شرفها احترامها هاي ما علينا بيها. وانت ايضا لازم تكون شريف ومحترم، مو انت على ابو الرجال فبكيفك، لانه هو اللي تغلط وانت تغلط فانتو نفس الشيء، ماكو رجال هذا وما لا، نفس الخطأ نفس التهمة نفس العقوبة، فاجلدوا كل واحد منهما ما أتجلده. ما قالوا اجلدوا هاي 50 وهذا 10 جلدات، مهم. فالشرف والهذي هذني على حدة. نجي على الأمور أيضا مهمة، أن تكون امرأة تفهمك، أن تكون امرأة مربية عاقلة، مو تلزم ابنها وترقع بالقاع مثلا، أو تكشر بوجه أهلك فد وحدة قطعية، ما تحب أهلك، ما تحب تحتقرهم، مثلا سوي لك مشاكل وياهم، أو تكون وحدة مخبلة عبايتها وتفتر بالبيوت، شريفة هي وأوكي وما أعرف شنو، بس هوجاء هوجاء. فأنت كذلك، يعني هي تريد أكو تعبير أو أكو فتشي يقول لك يلا هسه مو زين لقيت رجال، ليش عيني ليش يعني ليش يما أول طيحتك يعني. هسه ما أريد أقول المثل يعني. بعض الرجال يفكرون انه هو ونهاية الطوفان. ابو رضا نورنا من المانيا، صباح الخير.
1: صباح الانوار ستبان، شو اخبارك؟
0: هلا هلا والله، نشكر الله. كيفك بن عمي؟
1: طيب الحمد لله بخير يا بنت عمي، تأبريني أبر أنت وعشيرتي.
0: والنعم منك ومن عشيرتك. هلا والله نعيم المالك الذهب،
1: عشيرة وكلها مخابيج.
0: لا والنعم منهم والله، بني مالك والنعم منهم.
1: الله ينعم عليك والله.
0: هل ممكن شخص يكون السي في مالته ممتاز بس بالمقابلة الشخصية يسقط الامتياز؟
1: والله هذا السيدي مالك هذا الحمد لله ما عم تحلش بنفسي، قلت واحد من مدح نفسه ذله، بس الحمد لله والشكر يعني ما عندي لا يمنى لا يسرى. قبل ايمتش ان عزابي اوكي تمام، بس لحد الان يعني كل شيء تمام، نتقدمنا بس تقدمنا شلون تقديمه بس معدله.
0: اي شلون ايش حكيتوا ايش حكيتوا من تقدمت لها؟
1: شنت بنانا بالمانيا، وديت خبرت مرت اخوي، قلت لها اريد من بيت داوود، هم يسمون بيت داوود.
0: طيب
1: اي قالت لي مشكله نشوف لك عادي. اي بعدين خبرت مثل شلون ترددت اخوي تعارك وياي، قال انا مو قلت لك هذا كل ساعه له حكايه. قلت لي شنو احتاج حجه هسه؟ انا قلت انا اريد صوره البنيه، وين المشكله؟ اي قال شنو المشكله؟ شنو صوره البنيه شو اسوي بيها؟ قلت له شو اسوي بيها؟ اجوم واحطها بالصاله. قلت له غير اشوف البنيه جاي على عموتش. قلت له قاطع 5000 كيلو.
0: انا ادري
1: من حق.
0: اي صح،
1: لا هم من النوع ما عندهم هاي السوا، ما ينطون صور. تجي انت
0: شلون نشتري سمك بالشط؟ مع احترامي لاختنا يعني.
1: قال تجي وتعاين. قلت له شجع عيني؟ قلت يلا ماكو مشكله عادي، اما اجي ازوركم وشوفكم
0: زين
1: وعين البضاعه
0: زين.
1: احنا يعني راحوا اخوي خطبه وما اعرف شنو، جيت انا
0: زين
1: يعني نحن المغربيه تمشينا على اهل زوجتي يعني شو هم.
0: اذا احكي لي شغلات الاساسيه راح تحكي لي حتى بالفوالد بازيد تحكي لي.
1: يعني سوالف عادي طبيعيه يعني
0: زين
1: يعني وكل شيء تمام اوكي. قالت لي بس سؤال واحد اذا اساله. قلت لها شنو هو؟ يعني العراق اذا صار زين نرجع؟ قلت لها لا، قلت لها العراق لو يصير جنه
0: باي باي عراق. باي العراق. ليش بعت العراق؟
1: شنو تقول؟ لا ما بيها شبت الناس طفينا معروف نطلع بمعروف. قالت يعني النهايين ما تفكر بالرجعة؟ قلت لها والله قلت لها والله. قالت انت ايش عندك بالعراق؟ قلت لها ما عندي شيء. قالت عندك مشاكل؟ قلت لها والله ما عندي مشاكل، بس رجع هناك قاعد متونس ومرتاح، لا هويتك لا اجازتك لا وين رايح وين جاي، وعندي جواز وين ما احب اسافر اطلع، ما حد يمنعني من السفر. هاي قلت لها تونست، قلت لها متونس على الغربة، تحبين تجين وياي تعيشين وياي على الحلوة والمرة؟ اهلا وسهلا. قلت لها والله ما اقدر على فراق امي وابوي، خلاص قلت لها قاعد يا امك وابوك وانا كل شيء
0: معك. زين زين بسرعة، شنو كان السي في مالتها؟
1: السيدي مالتها يعني ابنها يعني خوش ابنها مؤدبة،
0: هاي منتهين منها طبعا طبعا
1: اي طبعا
0: وبعد بعد امور اخرى يعني امور تعزز السي في
1: يعني كأخلاق الحمد لله وشكر اخلاق زينة، ابنها مؤدبة يعني ما طلبوا ذاك الطلب يعني على قولتنا ضربوا بالعالي، لان اهلها ما يحبون هاي السوالف يعني فلوس أريد هالقد مقدم هالقد مؤخر. قال شتطي بيتنا شتلبس بيتنا نعم الله، المهم إحنا نريد أن نشتري رجال يستر على بيتنا ويحافظ على بيتنا. قلت له أوكي تمام
0: طيب طيب الحمد لله اللي جمع ووفق. الله يبارك بيكم ويسعدكم مع بعض ويآلفكم طول العمر، وإن شاء الله الأمور تترتب وترجع إلى العراق.
1: يعني هو حين توقع يعني على قول الساد بهادل وبني مالك،
0: والنعم والله والنعم منكم
1: الساد قنبلة نووية موقود.
0: نورت يا أبو رضا الغالي،
1: حمد الله عديك يا سيد باس.
0: شكرا أخوي العزيز،
1: مشاهدين جميعا
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: يا هلا يا هلا. تقول لك ترجع للعراق؟ يقولها لا أبد، موطني موطني، باعوك يا عراق، اي شغلة وعمل هناك. بس اني متأكدة اذا صار، اي والله اذا صار الوضع رائع هنا ومرتب ويأهل الناس اللي اعتادوا على حياة اخرى ترى برا، فمو بسهولة يرجعون تطفى الكهرباء ومي ماكو معروف شنو، كل مي ار او يفتر يمهم ومعروف شنو، يعني صعبة صعبة صعبة، خصوصا اللي عندهم حالات خاصة مريض مثلا كذا كذا. نسأل الله لهم الأمان والسلامة في كل ديار تطأها أقدامهم. ولكم أيضا مستمعين الأحبة حنروح آخر بريك في بانجور وبعدها راجعي لكم، انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة او ثلاجة، غالبا راح تحتار، واني هم بدل ما اختار راح احتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بونجور، صباح النور والعسل عليكم أحبابي. إن شاء الله خوما احترت الدنيا يمكم. دزونا إيش قد درجة الحرارة؟ علت شوية على 44، لو علت هواية. إن شاء الله أجواءكم طيبة أحبابي. نرجع إلى موضوع سي في الزواج. أكو أمور أحبابي مرات تقعد وياها تقول لك أني مثلا دارسة كذا كذا كذا كذا كذا، وممكن أتحمل المسؤولية، أتفهم وضعك الفلاني، إذا مثلا كنت مريض، إذا مثلا أنت ما تقدر تنسلخ عن أهلك مثلا، تقول لك أوكي أتقبل وضعك، وبالفعل تزوجها تذهلك بما تشوفه. يعني يطلع فوق السي في بيها أمور عظيمة عظيمة، وكل من على نيته يرزق أحبابي. هو صح المؤمن مبتلى، أحيانا يبتليك الله بوحده مو على مرامك، ولا قلبك يستاهل هذه المرة، ولا أنت تستاهل هذه المرة، بس أحيانا فعلا ينطيك على قلبك، تقول أني ما كنت أتوقع حيش رب العالمين يحبني، وجتني هاي الإنسانة اللي تحبني، اللي شايلتني بعيونها، شايلتك بعيونها، برموشها تشيلك. يعني تقعد تقولها صباح الخير تبكي، يا بليش تبكي؟ نقولك أحبك من الحب. والله وأهم من كل هذا تكون أصيلة. الرسول صلى الله عليه وآله يقول اختاروا لنطفكم، يعني تكون أصيلة، هذه راح تخلف لك، تجيب لك أولاد، تجيب لك أولاد يحبوك، أولاد يسندوك، من راح يتكون البيت.

لا تطلع سند إلك وتجمل بصورتك وتدعمك وقول يا الله، ويمكن تخليك تصلي ويمكن تخليك ما أعرف شنو. فهايش كبرها يا ام الله. وأكو لا تقول له كاني واني هلو هلو، أنت بس قول إيه وتعال شوف. هاي اللي توصلك إلى حبل الإعدام أحياناً. أحياناً النساء فعلاً أدت وصلت الرجال إلى النهاية، النهاية، كره نفسه وكره الصنف كله وكره نفسه أنه هو رجل وكره كل شيء. يقولها يا بالعد وين الوعد؟ يل وعدتني آني واني وبيت نفسه حتى الخلاني وبعيني وشي شي لك بعيونها وبنيتنا فقيرة وما أعرف شنو. يعني يكفي بس اشتغلت لك بالأحمر وبالأخضر 24 ساعة تشعوض تشعوض، شي تريد منك ما أدري. فأسأل الله أن يكفيكم شر النساء وكيدهم، وأسأل الله أن يكفي النساء مكر الرجال وعمايلهم. هسه هي عركة، الله عليكم تعالوا نتفاهم، هي عركة كيد ومكر على اليمن. صلوا على محمد وآل محمد. 1 2 3 وهي 1 2 3 6 تقسيم 2 3 كل من ياخذ ميلاته ويقعد نتعايش ونتآلف ونتراهم ونعدي البعض. لا تتقمص دور الأكبر منك، وانتي همين لا تتقمصين دور، لأنه بالزواج كل شيء ينكشف. راح يشوفك نايمة وكفشة وفاتحة حلقة والشوخرين، وانتي هم راح تشوفينه ما أدري شلونه. تقبلوا بعض، تقبلوا بعض. يعني انت ما تريدها هيفا على طول، هيفا همين انت ما شايفها من نايمة وكفشة وتفتح حلقة والله. تقبلوا تقبلوا عدوا، بس اكو امور ما تتعدى، والما يتعدل يتبدل.

0: ناخذ اتصال. السلام عليكم.
1: صباح الخير ابو لهب.
0: هلا والله. صباح النوير.
1: شلونك
0: كابتن مروان؟ شلونك؟ وين هالغيبه؟ ظل بالنا
1: والله نسمع بالقران كل يوم. يسمعكم
0: عيوني. انت سالت عنك الست سحر. سالت عنك قالت شلون كابتن مروان ويا ريتي سمعنا صوته مشتاقين له.
1: والله الحمد لله زينين. نوبات ما اسمع بلا سحر من والله.
0: تسمعها
1: نوبات مو كل مره.
0: اي زين. اهلا وسهلا بك كابتن مروان. كابتن مروان شنو السيفي النقاط المهمة في سيفي الإنسان اللي تريد تتزوجها إن شاء الله مستقبلا؟
1: أهم شيء أبلا تسأل يعني إذا من كيفك لا تروح على أي بنية إلا ما تعرفها. يعني أقل شيء أقل شيء أقل شيء شهر لو تحكي وياه, أسبوع تعرفها أقل شيء.
0: ما ينعرف الإنسان بأسبوع
1: يعني يتعرفون.
0: اوكي.
1: مو واحد يروح لاي بنيه ما يعرف يجوز هاي بنيه بنسقه ويا غير ولد. صح يا موسى؟
0: اكيد.
1: هم اذا يتزوجون ورا شهر شهرين هم يرجعون يتخابرون.
0: يعني قصدك انه بعد ان تتزوج هذا تكون ويا ذاك.
1: صح يا موسى. اكثريه البنات يعني شايف من ولد من البنيه يعني يعني زين. تسأل من ابنية عندك حبيب اي او فوروح زي ما له لا يعني لا تتقرب له.
0: يعني هاي شلون نعرفها؟ هاي شلون نعرفها هسه هي يجوز راح تتقمص دور رابعة العدوية؟
1: يا الله احنا هاي يعني هاي
0: انتو شنو عندكم؟ عندكم سونار؟ انتو كشاف؟
1: لا لا لا اسأل من هاي من هاي يعني اذا ما تعرفها اسأل.

0: ماكو بنيه ما هي حكي يعني ما قالت جلت التياتة ماكو بنية ما ينسق ماكو ولد ما ينسق
1: لا شنو ماكو ليش هالصورة الجازمة لا أكو بنات ما أصلا تضحك على هاي المواضيع
0: مو سالفة بس خليها فهمت الله مو شرط يعني علاقة
1: خفحكي عليه وهم ضمير يقوم يأنبني بعدين ايه كمل
0: بس اسمعني الله يعني أنا إيش قد عندي أصدقاء متنسقين ومتزوجين ونزاح نحن ما تحينا من نحن صار نزاح بالحياة مو شرط واحد ينسق ويا واحد إلا يقشمره
1: اي يعني ما صارت قسمة يعني مثلا
0: ما
1: يعني
0: ما صارت قسمة الولد إذا راح له ما صارت قسمة ذاك هاي ابنه يفكر يقول يتزوج بس مو ينتظر راي ولد غير ولد يروح له وما يقدر يحصل ابنية يعني شي يصير بالأخير عم يتواصلون
1: طيب.
0: عم يصير مشاكل يعني يعني هسه أكثرية الطلاق يعني قاعد تروح المحكمة
1: نعم
0: ويام آلاف الطلاقات لكم بالشهر
1: صحيح
0: صح لو موسى
1: كلش صح زين كابتن من فضلك أنا أريد أتكلم عنك أنت شروطك شنو
0: والله عظنا شروطي إلا ما أعرف هاي بنية وأقول لها هاي حياتي يا باني هاي بيتنا هاي معيشتي يجوز أنت تجين على حياتي تغيرين حياتي ويقول ورا كل رجل عظيم امرأة عظيمة
1: طبعا
0: المرأة هو يستعد الرجال هو ينزل الرجال
1: صح
0: إذا المرأة ينزم الرجال ينزمه وإذا المرأة يريد يتمصر الرجال يتمصر
1: أي صح
0: بيد المرأة الرجال يروح يشتغل يجوز يوميته 20,000 أو 25,000 إذا المرأة يريد يصرف هاي فلوس يصرفها بدقيقة واحد إذا يريد يجمعها سنت
1: يعني
0: نفسه.
1: المرأة المفروض ترضى بالموجود عند الرجال
0: صح لو مو صح
1: لأن
0: هذا
1: صح.
0: حياة
1: طبعا
0: بيحلوة وبيمر هم
1: طبعا
0: كل يوم يا حلوة كل يوم يا حفلة حفلة أكثر يوم عزة هم
1: إن شاء الله مو عزة الله يسعدك يا رب إن شاء الله في يوم ما أفرح بيك وأزفك على الهواء يا أحلى كابتن بالدنيا طمنتنا عنك مشكور وإن شاء الله أحلى عريس في المستقبل يا طيب نعم إن شاء الله دا تسمع يا عيوني أنت إن شاء الله دا يسمعوك ونورتني كابتن مروان فارس شكرا يا بطل نورت عيني أنت عندي اتصال أستاذ الله أي أبو الرجالة ما تزوجها

0: عبد الله التكريتي بعث لنا درجة الحرارة 18 درجة في هو في أمريكا يمكن وين شنو ها في هولندا مترجن أي تحياتي إليك في هولندا ستبان هاي درجة الحرارة يمن اليوم تحياتي إليك يا عيني والجو غائم ممطر في هولندا الله ناقصة سيارتي واني أسوق وهيثم يوسف عبد الله مو بس انت تشغل ماسحات السيارة يعني انت من المطر احنا من التراب عين احنا ثقيل الغالي حسين الشيباني في منطقة الشعب تحديدا شارع الأسواق المركزية هلا والله درجة الحرارة الآن في شارع الأسواق المركزية في الشعب 39 درجة سيليزية واو حلو الدنيا برد عبد الرحمن صباح الخير ستبان إن شاء الله بخير اليوم حلمت بيكم ها تعلميني شلون أسمع برنامجكم بالتليفون وهم ما علمتيني ستبان راح أنزل من السيارة جاوبيني هنا يا يعني شو تريد شو تريد تحياتي إليك عبد الرحمن أخونا العزيز فهمني شنو المطلوب أحمد بعث لنا فويس نسمع أحمد
1: صباح الخير ستبان صباح الخير مستمعينا صباح الخير مخرجنا ستبان والله ما أعرف موضوع اليوم شنو بس إذا موضوع تكلمي عنه مال إنه هو المرة وشلون الله رزقت بها الحمد لله وشكرا أني الله رزقني بوحدة بداية الخطوبة شو أقولها قل لي إيه شو قل لي تقول لي إيه؟ أقول هذا هذا اللون هو لون أحمر أقول هذا أسود قلت خلاص هذا هو أسود
0: أسود
1: بس أنا عقد المحكمة سبحان الله انقلبت الآية وراها أريد أعزل أريد أسوي أريد أريد أريد أريد
0: طبعا
1: يتهاب ذرني آية متفق تياج بيهن آية متفق تياج قلت لي يابا ماكو أي ماكو أي طلبات إني آية ما أقدر أنه أعزل تقول لا أنا أعزل آني فما أعرف يعني شو مع احترامات كل النساء مع احترامات كل النساء أرجو أنه يعني يعرفون شلون يتصرفون بهيك مواقف.
0: نعم.
1: وشكرا لكم أخوكم أحمد الإمام.
0: والنعم منك حياك الله. شوف ليش نقول الصراحة من البداية تكون صريح لأنه بعدين لازم تكشف الأوراق. لازم شئت أم أبيت إما منك تضطرك الحياة الزوجية أنك تكشف عن وجهك الحقيقي أو هي ظروف الظروف راح تغير. لومي تقول بعد يعد النضوج في العاطفة والعقل ركيزة لنجاح العلاقات صح جدا تقول درجة حرارة كركوك 37 درجة مئوية سمعتي هولندا؟ بس هولندا 18 بان أي باردة حيل إيش دعوة إيش دعوة يعني هو لو فد مرة 50 درجة لو 18 37 38 دكتور سلمان بعث لنا درجة الحرارة 44 درجة هاي وين أنت وين أنت الجو أحسن من قبل ويا صوتكم الجو ألطف بس لو تقوون إشارة المدائن أنت بالمدائن حارة المدائن كابتن صباح صباحكم الله بالخير ستبان إن شاء الله تكونين بخير تحياتي لك والأخونا المخرج أشو ازدحام اليوم قافلة بساحة الخلاني والله ما أدري شنو سببها ذكرت تظاهرات الأخوان الفلاحين والمزارعين هي من يومين يمكن كان أو أكثر لا ذاك اليوم همينة قبل فترة أي البارحة كانوا المهن الطبية، اليوم الفلاحين، باكر ما ندري منو، وهكذا الناس تعبت ودرست وهذه، فتريد وظائف، تريد حقوق، تريد فدي يعبرون عن رأيهم. إن شاء الله تكون مظاهرات سلمية يعني معقولة، وإن شاء الله يتم الاستجابة ل يعني لمطالبهم من قبل الحكومة، والله يسهل طريقكم يا رب. إن شاء الله رجال مرور واقفين، شيء واقفين ممتاز. تحياتنا إلى رجال المرور في ساحة الخلاني. مرحبا ستبان، تحياتي لحضرتك. أهم شيء عندي كان عندها شهادة، وأني هم اتفقت وياها نطلع بيت واحد، والحمد لله متفقين بكل شيء، واحد مكمل الثاني. ثوابت الزواج ثابتة، تبقى على الطبع، ما يبين إلا بالعشرة. كلش صح على عادل، الله يسعدكم ويبارك بزواجكم. الأستاذ حسن الزهيري، صباح الخير ستبان، وصباح الخير على جميع كادر راديو الرشيد، صباح الخير على جميع المستمعين. طبعا اليوم أخذتني النوم ومسمعت مواضيعك الحلوة والحوارات الجميلة، صباح الخير وصح النوم يا أخونا الغالي، ولا يهمك إن شاء الله باكر تكون على الوقت. أبو مصطفى، صباح الخير لقلبك الجميل ستبان الوردة، صباح الخيرات والمسرات للمخرج والمستمعين. صدق نزار قباني حينما قال: الاحترام فوق كل شيء، فوق الصداقة، فوق القرابة، فوق الحب. نعم، شوفوا أقولكم، أهم شيء تحبك المرأة، إذا حبتك حتكون على المرام. أجمل شيء إنه الإنسان يسوي شيء من ضميره، منه، مو لازم صوت عليه أو عصا أو بالقوة، أو لأنه تريد تكفى شرك، أو لأنه يمك تعيش يم أهلها ما تعيش فمجبورة عليك. بس إذا تحبك، الله أكبر. أبو محمد بعثنا فويس 8 ثواني.
2: ستفان، هي مو مسألة خوف، مسألة رعب، منها لله ما هي ناوي.
0: كلش صح. بعد منو بعد منو بعد منو؟ سحر الخفاجي، عزيزتي، عزيز أستاذ وسام، أجب أختنا بان بأغنية كنت أريد رجلا. أكو شي أغنية ما أعرف حبيبتي السحر، ما أعرف أكو شي أغنية. أبو قريوة يبين بالعبرة، هو تعبير شعبي عراقي يشير للشخص الذي لا يرتدي مما تمام. تحياتي إليك أخونا المحترم عمار أنرت، شكرا للمعلومة. وأيضا أكو مصادر أخرى بالمناسبة إلها، يعني إن شاء الله نعود لها آني وإنت. نصيرنا الغالي، صباح الخير أم أمير الغالية، بالنسبة إلي أريد فاهمة وعاقلة وحكيمة، وحكيمة العقل، والباقي عليه. أما أيمن صاحبي يريدها خبلة. لا. متأثر فيثم يوسفي وتحيا العزوبية، أنتوا شكو تدورون بقوع عزاب والله. كونوا نفسكم، من تستقرون ماديا راح تختارون صح، ماكو شيء قلقك بعد، انت اختيارك يكون صح زين، ويا ريت لو وحده تحبك حقيقه. ابو دله بعث لنا فويس، حقيقه ابو دله بعث لنا فويس، نسمع. ما عندي وقت، كلش اسفه من ابو دله ومن علي القيسي ومن شاكر محمود ومن كل الناس الطيبه اللي باعثينا. إن شاء الله يآلفكم ويحفظ عوائلكم لكم مستمعينا، والصبر على بعض هو أجمل شيء، أجمل شيء أن نصبر على بعض ونتصرف التصرف السليم اللي يرضي الله ويرضي ضمائرنا. أما الناس والأهل وأهلي ذولا كلهم هيجي يعني، فتحية لهم طبعا، وتحية لكم جميعا. نلتقيكم إن شاء الله باكر بعد 7:30، كونوا بانتظار بان المسوي ووسام ماجد هنا على راديو الرشيد. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
6: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
7: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
8: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
9: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
10: أنت الكبير
11: يا بعد روح.
10: وهنيان نبيك.
11: الله
10: يحفظك. متمشي وياني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج. هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الإطار التنسيقي يدين الهجوم على مقر مصر بارزاني يبحث بلف حصر السلاح. المتحدث باسم الحكومة العراقية: الحكومة ستتعامل مع من يمتنع عن حصر السلاح بيد الدولة وفق القانون. عرقشي: لا شيء يبرر الهجوم المتهور على مكتب رئيس وزراء أقليم كردستان مصر بارزاني. المالية: استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023-24 و25. العراقي يسترد أكثر من 68 مليون

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

وأبعاد هيكلتها وتسميتها ضمن الهيئة نفسها. ذكرت وزارة المالية في بيان أنه ضمن جهود دائرة المحاسبة في تعزيز دقة وسلامة البيانات المالية، أعلن قسم توحيد الحسابات إتمام إدخال الحسابات الختامية لسنوات المالية 2023 و24 و25، كما استكمل القسم إدخال موازين المراجعة لشهر حزيران وفق الإجراءات المحاسبية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز تكامل البيانات المالية ودقتها. أخيرا، قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أن بلاده قررت تحويل سياستها من الدفاع إلى الهجوم بالكامل بسبب تعثر الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف الحرب مع أمريكا، وأضاف يجب على الكيانات الإيرانية أن تكون مستعدة لتصعيد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة ككل، إذ ستكون إيران مستعدة لاتخاذ قرارات والمضي قدما في اتخاذ إجراءات بشأن قرارات صعبة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الإطار التنسيقي يدين الهجوم على مقر مسرور بارزاني ويبحث ملف حصر السلاح. المالية استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023 و25 و24. رويترز عن مسؤول إيراني: سننفذ هجوما عسكريا لكسر حصار إذا فشلت الدبلوماسية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500 او على البريد الالكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصباح.
2: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية. الرشيد FM، إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM معك طول اليوم.

راجع لي علما تعتذر غلطان راجع نفسك آن اكتفيت بهالقدر عوف الدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بيه تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أترك كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقسه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اسحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق الساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا يعني.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي اني تعبان على راديو الرشيد 91.5 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير.
0: جديد.

الوفا طبع اللي يحبوني طبعك حيرتني وخلش ما يقولون عفتك لو عفتني ولحد الآن ما ندمان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الإطار التنسيقي يدين الهجوم على مقر مسرور بارزاني ويبحث ملف حصر السلاح. المتحدث باسم الحكومة العراقية: الحكومة ستتعامل مع من يمتنع عن حصر السلاح بيد الدولة وفق القانون. عرقشي: لا شيء يبرر الهجوم المتهور على مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني. المالية: استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023 و24 و25. العراقي: استرد أكثر من 68 مليون دولار عبر دعاوى خارجية. الإعلام الأمني: قتل عناصر إرهابية بضربة جوية في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك. ترامب يحاول تحميل عمان مسؤولية انهيار صفقته مع إيران. رويترز: عن مسؤول إيراني: سننفذ هجوما عسكريا لكسر الحصار إذا فشلت الدبلوماسية. غارات مجهولة تستهدف مطار أبو الطهور العسكري في ريف الدب. طقس العراق: تصاعد الغبار وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: حساب

0: العراقيين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي. 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

0: الرشيد اف ام 91.5
1: بتونس
0: 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

حبايب الغاليين تحياتي لكم جميعا، استمعوا إلى أغنيتي الجديدة بعنوان حبيبي بي بي بي بي. هاي الأغنية راح تسمعوها على إذاعة الرشيد المحترم، وتحياتي لأفادكم الجميل.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي المساس بأمن إقليم كردستان هو مساس بالأمن الوطني العراقي المالية استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023 و24 و25. الدفاع المدني بالسليمانية تنفي استهداف ساحة تانجرو بطائرة مسيرة وتؤكد الحريق أسفر عن 22 إصابة. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع محافظ النجف معالجات الإشكالات القانونية للمشاريع. العراقي يسترد أكثر من 68 مليون دولار عبر دعاوى خارجية. الإعلام الأمني قتل عناصر إرهابية بضربة جوية في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك. ترامب يحاول تحميل عمان مسؤولية انهيار صفقته مع إيران. قاليباب مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تلتزم أمريكا ببنود مذكرة التفاهم. الأمم المتحدة تحذر من تصعيد مقلق في جنوب لبنان. غارات مجهولة تستهدف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب. طقس العراق تصاعد الغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالـ7:30 الصباح.
5: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد FM.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم جدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله
5: يحفظك.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد قليل على الطريق مع سلطان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

الزيدي المساس بأمن إقليم كردستان هو مساس بالأمن الوطني العراقي. المالية استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنة المالية 2023 و24 و25. الدعاء المدني بالسليمانية تفي استهداف ساحة تانجرو بطائر مسير وتؤكد الحريق أسفر عن 22 إصابة. ذكر المكتب الإعلامي رئيس مجلس الوزراء علي فرح الزيدي بيان زيدي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة كردستان العراق مسرور بارزان جرى خلاله بحث الاعتداءات التي استهدفت عددا من المواقع في الإقليم. وأعرب رئيس الوزراء عن دانته الشديدة اليوم بالطائرة المسيرة الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مبينا هذه الاعتداءات واستهدافا لأمن العراق وإصراره وأن مساس بأمن إقليم كردستان هو مساس بالأمن الوطني العراقي. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي في تدوينة على منصة إكس عدم وجود مبرر للهجوم على مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني في أربيل، مضيفا يجب على الأصدقاء الكرد توخي الحذر من المؤامرات المفتعلة التي تهدف إلى زرع الفتنة بين الجيران. ذكرت وزارة المالية في بيان أنه ضمن جهود دائرة المحاسبة في تعزيز دقة وسلامة البيانات المالية أعلن قسم توحيد الحسابات إتمام إدخال الحسابات الختامية للسنوات المالية 2023 و24 و25، كما استكمل القسم إدخال موازين المراجعة لشهر حزيران وفق الإجراءات المحاسبية المعتمدة بما يسهم في تعزيز تكامل البيانات المالية ودقتها. كشفت مديرية الدفاع المدني في محافظة السليمانية عن حجم الأضرار الناجمة عن الحريق الكبير الذي اندلع في إحدى ساحات تخزين الوقود بالمحافظة في منطقة تانجرو الصناعية، مؤكدة إصابة 18 عاملا وأربعة من منتسبي الدفاع المدني، فيما نفت أن يكون الحادث ناجما عن استهداف بطائرة مسيرة. أخيرا أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباب أن بلاده لن تعيد فتح مضيق هرمز قبل رفع الحصار والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ورفع الحظر، إلى جانب إنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على جميع الجبهات وتنفيذ بقية بنود مذكرة التفاهم وفق تعبيره. وأكد في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام إيرانية ضرورة تغيير آلية إصدار بوليصة الشحن أو تمديد فترة صلاحيتها، مشددا على أن ذلك يجب أن يتم في أسرع وقت ممكن. ختام هذه النشرة هذا تذكير بعناوينها. الزيدي المساس بأمن إقليم كردستان هو مساس بالأمن الوطني العراقي. المالية استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023 و24 و25. الدفاع المدني بالسليمانية تنفي استهداف ساحة تانجرو بطائرة مسيرة وتؤكد الحريق أسفر عن 22 إصابة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة.

لأول مرة على منصة أهلا بالأردن، عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم.

0: info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله
5: انت مشو يا

مساء الخير عليكم مستمعينا, مساء الورد عليكم اللي سمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال التردد وأيضا من خلال التطبيق. شونكم؟ شون أخباركم؟ إن شاء الله زينين, أموركم طيبة جميلة رائعة لطيفة. في حلقتنا لليوم البارحة طرحت هذا الموضوع وشفت عليه في التفاعل رائع بصراحة, والناس يعني كثير رادوا يشاركون ويكونون جزء من الموضوع. بس بالتالي يعني شفت احنا نشوفه هذا البرنامج هو ما بين اجتماعي ما بين خدمي, ما بين اجتماعي ما بين خدمي. وبما انه هو ما بين اجتماعي وما بين خدمي فهو بهواي اشياء يعني انا احب اشاركك انت كمواطن وكمستمع في ايجاد الحلول, لانه ما تبقى انت مثلا بس تندب حظك, وهي مشكله طبعا عندنا احنا المجتمع العراقي بس نندب حظنا بعجده يصير وإحنا ولو هيك يصير. وأقول لكم أنا سابقا إلى أنه دائما هنالك جملة كلش لطيفة يقولها كل الأفراد العراقيين, بس صار حتى بنات يقولوها, ما لزلنا العراق فت شهر شوف شو أسوي. يعني هاي يمكن مبالغ بها. على العموم كنا نراجع دوائر الدولة وكنا نروح إلى معاملات ممكن يصير عندنا في التفصيلة معينة. في حال قلت لك اليوم أنت صاحب قرار, أنت صاحب قرار وأقول لك أريد منك حل, حتى وإن اشتركتوا البارحة وها اشتركوا بتفاصيل, بس خلينا نقول أريد منك حل أن نقضي على الرشوة, أنه بعد ما نخلي الموظف يرتشي. هسه شلون يجي ببالي بهاي السالفة؟ أي والله شلون يجي ببالي السالفة؟ أكو شخص أنا أعرفه وإحنا نشتغل سوا, أو شخص آخر هم أعرفه ونشتغل سوا, حلوين اللي هنا. هذا الشخص يمشي معاملاته تفاصيله أشياء بس ما يدفع دينار رشوة, بس تمشي معاملته. أسوى ماخذ تكنيك بيشتغل. والثاني من تجي تسولف ياه تقول لي يا أبي مثلا فلان موضوع, أي ترى هالقد تتكلف, هو أنا أعرف هو أكو جزء من عنده مثلا 10-20-25% إله, بس هو يتعامل بطريقة الرشوة, يرشي يمشي هنا يرشي هنا يرشي هنا يرشي. فصفاني تاني بصراحة البارحة بحوار ايش عندنا كانوا هذا الشخص, فقلت له بعد العالم يعني اذا هنالك امكانيه الى ان تمشي معاملتي اني بدون رشوه, من الممكن بس وين حدودها؟ فاذا بالتالي خليني اسالك انت هذا السؤال. انت مواطن اليوم متعرض الى كثير من عمليات الابتزاز والرشوه, محسوبيه والله هاي عوفه يعني قامت ما تشتغل, حتى المحسوبيه قام قرايبك من مكان وسوي لك واسطه يقول لك يا ابو عودة انسانه. المهم بس اني كمواطن اليوم شلون أقضي على الرشوة بغض النظر عن الإجراءين اللي سوين الحكومة, اللي هي عملية التبليغ من خلال رقم الساخن أو من خلال إلى أنه أنت مثلا يصير مثلا تبليغ على صندوق الشكاوى. لا أنا أريد يعني حل, بس مو تطيني 70 حل والله نقدر نسوي فلان شو فلان, واحد حتى ننطي مساحة للآخرين يفكرون بالموضوع. وأتمنى أن نلقى مجموعة حلول إلى أنه إحنا شلون نقدر نقضي على الرشوة, شلون نقدر نقضي على الرشوة. تروح تعمل معاملة موضوع معين, شلون برأيك انه انت تقدر ماشي هذا الشغل ما بالرشوة؟ ممكن تقول لي لا ما ترهم بعد مستحيل ما كجم, وممكن اي نقدر الى سوينا فلان شي, وممكن تقول لي طبعا الطبيعي ان نسوي شي حتى نقضي او ما نقضي الرشوة. حلوين اسأل هنا واضح سؤال, امورك طيبة, سمعت شنو ارقام الهواتف المباركة 7-8-0-2-1-1-4-1-5 و-0-7-8-0-2-1-1-1-7. وبإمكانكم أيضا الاتصال على الواتس على 0-7-0-1-4-1-1-5.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو مساء النور.
1: شلونك؟
0: الله يخليك. من وياي؟
1: انت مع زيد.
0: اهلا بك يا زيد، شو اخبارك؟
1: ما يمكن ثالث مره تصل بي.
0: كل اللي بيك.
1: الله يسلمك.
0: شلون امك انت؟
1: قبل ما اجاوب، قبل ما اجاوب على سؤالي احب احييك على مواضيع التكاره.
0: الله يحفظك يخليك،
1: لان هي من خلينا نقول حياه المجتمع.
0: صح. طيب شنو؟
1: وكان موظف استجابتي على السؤال. كان موظف
0: حلو
1: انا 20 سنه.
0: اي
1: وتفكر بشكل كل مره في هذا الموضوع خارج.
0: ايه
1: فشوه هيك
0: صحيح.
1: هي تلك المصرف يعني عامله نقل خلينا نقول. تقدر تمد معاملتك بكل سلاسه وما تدفع اي رشوه.
0: طيب
1: يعني موضوع جدا طبيعي. ليش متفاجئين دائما واحد يقول متشائم اروح الدائره لازم احضر لي كبير.
0: صح.
1: بالعكس يعني انا راجع الدوائر يعني عملهم كل
0: التعيين. طيب
1: جاي الجلسات
0: قليله.
1: اي اتار بقدر انا مشي معه بدون رشوه.
0: شلون مشي معه بدون؟ يعني شلون مثلا؟
1: يعني طب حالي حال العالم.
0: أي.
1: حتى اخر المقابلي المرتشي راح يجي من عندي.
0: زين
1: يعني اذا دينا شرعا الراسي والمرتشي اذا تموم من طار الشيء انا اقول لك ما راح تقعد.
0: رجع عند عدنان جمالي ترى راح للحج وطلع نزيه طلع عشان يعمل.
1: لا لا مو بالحج.
0: انا اشتغل اقول لك انا اشتغل مال اثر وخالي الله عيوننا.
1: لا
0: يعني هسه ذاك اليوم لا تلي الى الان تحقيقات لي بشان احد الاشخاص رجل دين يعني على مشوى بعد قبل راس تيل
1: يا سلطان ياخذ مره ياخذ الف ياخذ مليار ياخذ مليون كل مره إذا كانت سهلة أو
0: خبط بعدها. أنا وجهة نظر إلى أنه خلينا نخلي موضوع الحرام لين جماعي برا على أنه هي هذه الأمر.
1: إيه لا لا
0: يعني هم ما في إيه ما مشمولين بالموضوع ما الحلال والحرام كانوا موجودين حاضر درس بالدين هم
1: أكيد.
0: إيه فبالتالي إحنا. إيه
1: داخل.
0: إيه فإذا بالتالي وجهة نظرك إلى أنه من الممكن إنه أنا أقرأ شوي إنه أطول خلق.
1: ما راح يمد.
0: ما أطول خلق.
1: ما في يوم نسيت
0: رشوة. إيه أوكي.
1: يعني داخل يومه
0: راح تمشي
1: معاملتي. إيه. ومو كل جهة. صعب عليهم او يغدون.
0: اي
1: بس احنا دائما نساعد بالخير.
0: اوكي طيب تمام. وهي احنا خلي اليوم نبحث فيها هي هاي. انا ممنون من عندك حبيبي. شكرا جزيلا لاتصالك وتحياتي لك على مبارتك. تسلم. شكرا جزيلا. اول حل عندنا اللي نطول خلق. طيب خلينا نتويا على اتصال. الو يا الله حل. انت ايه
2: الله.
0: انت بالرشعة انت التهوات تطرح
2: العالم بالرشعة وعرفت
0: عليه أول ما تنزل بيدك 10,000 25,000.
2: لا ماكو بعد 5,000
0: عشان ما أدري شو معجونية زين.
2: يعني إذا مع احترامات نظر الداخلية إذا بالموحدة معجونية.
0: إيه
2: بالمرات.
0: ها
2: عندي إثباتات وعندي أدلة خطا حد يضيع.
0: إيه
2: عندي إثباتات وأدلة.
0: إيه
2: حكم عيني.
0: شلون الأخ؟
2: شلون
0: بلال شلون نقدر نقضي؟
2: بالنسبة لي
0: أنت يعني حلو فيش طريقة ممكن نقدر نقضيها ولا نطير
2: الأخ موظف اللي يتقبلي
0: اي
2: من اروح له ويداعيني بالرش او

0: روح وتعال شويه يحس شلون يقول لك بس الزم انه هو يريد عندي رشوه اصيح بعلح الدائره قدام العلم والموظفين يا ناس يا حال هذا يريد من عندي رشوه
1: زين
0: كلها بفاضيين اذا جاب دائره بدائره الجواب واحد اثنين ثلاثه يوميا يسووها واحنا نحاول شكر شغله تمناها تنزل عن هذا الترند لنفرع ثاني بسين من دوار او حد راح من عند رشوه حتى في جماعتي اكيد وياي مو يا جماعتي واي اعطيه تليفوني اقول له عمي صور

0: احنا كاميرات فوق انا كاميرات الثاني الله شاهد الثاني الباكيت ما دقاير ماته
1: يا اله الله
0: قاعد يطلع برا تو نفسك تدخن وحط له بي معجونيه وجيبه وانا ماشي في المعامله
1: ويلي
0: يعني انا متندم ما اخذت الباكيت ماته ورحت على المدير العام يا بياسيات المدير العام هذا الباكيت مال الموظف مالك والكاميرا صورته من ثاني الباكيت وصورتني من نقطه المفروض انا بيجي اصيح يا ناس يا عالم هذا يريد من عندي رشوه والدليل هذا الباكيت مالته مال الدقايق
1: اوكي
0: قال والله العظيم 30 واحد اثنين يسووه بالدوائر
1: اوكي
0: والطش ما حد ياخذ رشوه كلها تخاف
1: يعني
0: اذا تنزل علي
1: يا ابو يعني اذا بالتالي الى انه احنا
0: افضح افضح
1: افضح الشخص اللي اذا ياخذ رشوه اي
0: بالضبط افضح بس يكون عندي دليل عليه هو اكيد راح ينطيك دليل مثلا او يجيب لك رقم الماستر مالته يقول لك حول لي لان حتى رشوه تكنولوجيه
1: اي على الماستر يقول لك
0: يجيب لك رقم الماستر مالته
1: تمام
0: يا بحول لي مثلا هالقد على هذا الماستر اخذ رقم الماستر واروح للاعلى منه للمدير العام
1: سيادة
0: المدير هذا الموظف ما
1: تكلم
0: من عنده
1: رشوة. إيه. هاي في حال كان المدير ما يتعامل بالموضوع. إيه.
0: مو المدير خطيه هم
1: اللي حصل. يعني المهم طيب إذا نحكي.
0: المهم أفضح.
1: ونحكي ونفضح الموضوع إيه.
0: أفضح. مو أحكي عياض وتصوير.
1: إيه أوكي.
0: إيه حتى تكون عبرة لمن
1: يعتبر. أوكي حلوة. طيب. تحياتي لك بالبول. يلا حلوة صار عندنا أسلوب آخر زين نأخذ اتصال ألو. ألو
2: مساء الخير
1: مساء النور يا أهلا وسهلا
2: أنت اليوم جايب ملعبي
1: أي لعبتي
2: لعبتي أنا احترامي للإخوان اللي اتصلوا قبلي هذه مو المجدية
1: مو مجدية
2: نهائيا
1: زين ليش
2: لأنه لا العراقي إلا خلق طولة بال ومتعافي تمام ولا اكو ناس عندها الجرأة والشخصية القوية اللي هي تفضح احد اكو نسوان اكو مراجعين ما يحبون الصوت العالي ولا يحبون الحركة والمشاكل
1: ويصيحوا
2: تخرب وتتأخر فما سوينا
1: كثير
2: الحل الانسب والاثر وللطرفين رغم انه الموظف هسه هو ما معتمد على الراتب هو معتمد عشان يطلع باليوم ايش قد يجوا مرة الكتروني
1: شنو الكتروني
2: ماكو مواطن يدخل دائرة كله الكتروني دفع الكتروني ينتظر معاملته اكو تتبع للمعامله مالته احنا ليش صارت هوسه بمسجل الشركات مديرها راد الكتروني نظام الكتروني
1: طيب.
2: وقال لهم محامين ماكو داعي تدخلون روحوا للمنصه دخلوا للمنصه وقدموا اوراقكم وكذا اوكي المنصه بيها خلل المنصه شويه ممكن جديده المنصه مو الكل يعرف لها المنصه نظام احنا انترنت اصلا ما عندنا مو زين
1: زين ما احنا دائما هاي ما سيستم واقف
2: اي بس بالنهاية انت ما مضطر تراجع ما مضطر معاملتك ما تتأخر الكتروني كل شيء بنظامه كل شيء بوقته انا الي دوري قدمت معاملاتي عندي دوري اجاني بالضبط
1: طيب.
2: مثل ما هو اتراجع يعني الموظف يعني يبتزك يطلع لك مية سالفة
1: طيب.
2: احنا الموظف العراقي جدا ذكي يعني يعرف شلون يتحايل على المراجع
1: صحيح طيب اذا الحل بوجهة نظرك لانه نتحول الكتروني
2: الكتروني كل نظام الكتروني ماكو مراجع الدوائر الحكوميه حالنا حال بقيه الدول الاوروبيه والغربيه
1: ايه يعني لا نوصل ولا نشوف الموظف ولا كل شيء
2: ما تشوفه ما تشوف
1: طيب.
2: ما مضطر
1: طيب
2: افضل حل انا اشوفه
1: يعني اسيتي عن باب تجربه انه هذا كان حل جيد
2: جدا جيد
1: جدا جيد
2: طيب. منصه اور والمنصه الجديده مال غرفه وزاره التجاره
1: ايه
2: كلش يعني حل هواية أزمة ما محتاج أنا ما مضطرة أروح ويتعامل وياي من ورا خشمة وتعالي انتظري أنا تعبان أنا عندي هواية معاملات أنت ليش جاية هسه أنت شعلي أنا أجيب كيفي شو تماري
1: طيب
2: الالكتروني أفضل
1: الالكتروني أفضل أوكي تحياتي للسارة شكرا جزيلا اتصالك على باي باي نجمة السلام عليكم وعليكم السلام هلا نجمة عندنا اتصال يلا

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو.
0: نعم.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلون الصحة؟
0: يا هلا ومرحبا، من وياي؟
1: الله يحفظك ويا خالد.
0: خالد؟
1: نعم.
0: خالد تمنيت تخابرنا.
1: من المذكرة.
0: والله شو أبو شو شكله هيك عبالك قاعد بمكان مغلق.
1: ها؟
0: عبالك قاعد بمكان مغلق.
1: اي ما مكتب صغير
0: يلا الله يلا
1: قوم الاستوديو يا مكتب ثاني ما شاء
0: الله. ها هي طيب سولف لي.
1: الله يحفظك.
0: شلون اقدر اقضي على الرشوه؟ شنو الاجراء؟
1: على الرشوه هي. تقضى على الرشوه قصدك لو شنو يعني بالضبط العدد شنو اللي تريده؟ اكو رشوه اكو هديه اكو يعني
0: لا هي ما لها قسم، هي رشوة. آه اليوم عندي معاملة، شلون بيها أقضي على الرشوة؟
1: ما هي عندهم بيها هواية تفسير. يعني واحد يقول لك نقدم لك خدمات مقابل.
0: لا لا رشوة ما لها يعني ما تبرر. هسه اليوم أنا هدية أهدي لك إياها تبعيد ميلادك، صرت منصب هاي واحد أنا وياك، بس أنا مثلا تمشي لي معاملة وأهدي لك هدية، هسه ما لها اسمها رشوة، ما لها يا ربط. خصوصا إذا ما أعرفك ولا تعرفني ولا أكو سابق معرفة بيني وبينك.
1: والله أستاذ صراحة هي بيها باب، يعني باب من عكا أما أنا شغلتي مع سلام لك عوجة وأدفع الرأس.
0: حلو.
1: لأنه أدري بيها تساعدني.
0: تمام.
1: أوكي.
0: شغلتي عادلة بس المقابل يريد شو أسوي له؟
1: إيه لا هو أنا أصلاً أنا أريد أخذ منه.
0: شون؟
1: لأن هي عوجة.
0: لا أبو العدلة شلون أبو العدلة؟
1: اها عاش ابو العدله انت تجي تمشي بالعدل
0: اي
1: توقع بالموظف مع احترامه لك الاعوج
0: اي
1: اللي يدور رشوه
0: اي اي
1: زين يسحب من عندها الورقه اللي يعرف بها انه هاي تاخر المعامله
0: اي
1: يقول لك اوكي روح جيب لي هاي الورقه
0: اي يابا موجوده
1: صارت وياي طبعا صارت وياي
0: اي
1: بسجل سياره وصار هذا الموقف
0: زين
1: فقلت له اوكي اني وياك لأي جهة أروح؟ قال ما أعرف.
0: حلو.
1: يعني هسه هاي أنت هيك واحد يصير وياك هذا الموقف. تقول لي أي جهة أريد أروح؟ يقول لك ما أعرف.
0: إيه.
1: زين. وشو الحل؟ ما أعرف والله هاي نقص عندك.
0: إيه.
1: احتاريت بعدين رجعت سألت بعدين عفته ورجعت للبيت وبدأت استفسار على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك قلت هذا أني هذا وش صار ويا الموضوع وفعلًا أنا مصدق إن الورقة هاي ضايعة من عندي أنا ما أدري بيه
0: زين
1: فسألت قلت لهم هاي كذا كذا هو يجاوبوني قال واحد تاخذ السيارة ترجعها كذا مدائرة وواحد قال لي كذا آخر شيء بعدين واحد دخل لي قال لي يا بلك تعب روحك وين أنت بأي دائرة قلت له كذا دائرة قال لي خلاص بعد روح لفلان وهو يمشي رحت جيت بحيث تلقاني بالباب الدحام
0: أحا
1: سووا مجال الأخ خطية ما يشوف مريض
0: لا أبوي لا شوف ما بيه شيء
1: وسويت بصمة وطلعت والله ما تأخرت على 5 دقائق
0: يا الله إيش قد فضت السالفة؟
1: $300
0: يا الله
1: في هاي كذا المال طلع أنا كان جيبي $200 قلت له هاي $200 قال لي 100 هاي ماستر دز لي صوره الماستر قال هاي ماستر ال 100 تحولها يعني عنده ثقه بالمواطنين يعني ما
0: فاتت ما شاء
1: الله الحمد لله انا ما شاء الله رجعت حولت له $100 يعني ما
0: كل عدد هو ما اخذ 200 هذا ان الفوقانيات قال لك بكت اي زايد خير
1: أما شغلتي قلت لك يعني شغلة مرات تصير مرة صار وياي أحد المصارف يعني من على سلفة يعني ده أسوي وجيب وود بس أنا طولت خلص بيها سنة
0: يابه
1: والله سنة
0: أيوب
1: ما أشبع آخر شيء وصلت لصك ده أستلم الصك هاي نفسها اللي خلتني سنة أكثر قلت والله أنا تدري أنت هاي شوف هاي وضع وهاي وكذا وهاي قلت لي قالت والله راتبي أنا أستلم 75,000 قلت ليش قالت كله يروح سلف وقروض وكذا ما عندي مصرف
0: الله
1: وحدة هيك منعتها تقول لي خطيئة بدير بالك عليها قلت لها يتيمة بالدنيا

0: الزين وهي هاي أنطيها هاي أنطيها الورقة اليوم ثاني يوم تقول لي هاي نفس
1: يا يابا زين هاي السنة إيش قد كان لو مطي كان إيش قد اختزلت بش قد
0: شلون
1: يعني هاي السنة التأخير خلينا نقول أو هي سنة المعاملة لو أنت مطي رشوة كان بش قد وقت اختزلت
0: خمس أيام بالزايد
1: يابا
0: اي والله
1: باع الفرق
0: اذا زايدة اوكي خمس ايام بس ثاني سنة تقول لي روح تعال لنا بعد اسبوع انا اروح
1: اجيها ورا اسبوع
0: قالت لي هاي ناقص روح من اخر شيء قالت لي هذا اخر شيء قلت هاي كتاب ما يصير هذا ما يصير كذا هذا الختم مو حقيقي جيب لي حراري جبت حراري قالت لي هذا الحراري مزور اخر شيء والله ولد يمها يعني مسؤول الحرس مال البنك يعني قالها قلت له استاذ بس شوف لها الختم سوي تعال قالها لا ختم حقيقي اخر شيء مو اخر شيء نشتني تعبت مني
1: تعبت
0: اي والله تعبت اخر شيء
1: نقضتها
0: ورا سنه ورا سنه
1: ورا سنه عرفت انت خوش ولد زين الحمد لله
0: اي لا لا ورا سنه جبت قلت له والله خوش ولد يستاهل لانه اخلاقه عاليه وكذا مشيها كميه كميه
1: هيك
0: اي ورا سنة
1: ورا سنة اكتشفوا هذا الاكتشاف
0: ادري شنو حتى بالزواج همين
1: ورا سنة اكتشفوا هذا الاكتشاف
0: ادري شنو حتى بالزواج همين تخطب شهر شهرين يعرف اخلاقك
1: داز علي طلب معلومات التيس يلا عرفتي وصل لك قوم اخذ
0: درد يرحم اهلك ورا سنة تقول خوش ولد والله اخلاقه عالي
1: خوش ولد لا والله قلها ان كانت بس نقصتني هاي الشهادة بصراحة
0: زين هاي طيب. صراحة هاي المواقف صارت وإحنا لحد الآن أنا هسه حاليا عندي معاملة من شهر الرابع ناس أشقت ناس شهر
1: ثامن
0: رحمة الله والديك هاي المعاملة من شهر الرابع أنا سلمتها للدائرة المعنية أوكي بعد معاناة وتليفونات وكذا ما أعرف شنو سلمت بها أمر والأمر موجود يمي بس نتنفذ لحد الآن هسه قبل شوية التخابر على الشيخ مال المسؤول مال الدائرة حتى بلكت الله الشيخ مال يخابر عليه يقول يا أبا هذا من طرفنا وكذا وكذا
1: مشيناها
0: اي والله يعني كل شيء قانوني وكل شيء هاي طبعا
1: يعني اذا السالفه ما تفض بالرشوه لازم تفض بالواسطه ما تفض بالواسطه بعد لك الله
0: رحم الله استاذ بس اقول لك ان شاء الله احنا هاي معاناه انت الف رحمه على والدك طرحت هذا الموضوع طبعا وان شاء الله نتمنى انه من الجهات المعنيه المفروض الجهات العليا تفتح قنوات تواصل مع المواطن
1: اي صحيح
0: تمام اي شخص يمر بهيك مواقف يتواصل بس يكون يتواصل ويا ناس ثقات مو انا اتواصل ويا شخص يخابر مدير دار
1: دير بالك ترى خالد خابر عليك وقال انت من شلونك واذا تريد هذا التليفون خالد وذاك المدير عام بساعه يخابر على عمامه يقول لهم خالد يقول علي انا مرتشي قاموا
0: رحم الله والديك احنا نتمنى يكون هاي الحكومه تلتفت بهذا الموضوع تسوي قناه تواصل
1: طيب.
0: عفونا من هاي مال الايميل والشكوى والما عرفت وسوي هاي هذا حكي هذا ميمش
1: طيب.
0: انا اريد شغلتي انا رحت على شغله
1: أي.
0: سويتها وقدمت وكذا وبالطرق الوصوليه اريدها تكمل
1: طيب
0: ما اريدك تقول لي اشتكي على المدير كذا وراح نسوي وراح نحيله مجلس وكذا هاي ما تصرف يعني ما تفيدني انا كمواطن هاي ما تفيدني تفيدني انت تمشي لي شغلتي اولا اول نقطه تقول لي اوكي انت شغلتك قانونيه امشي فيها توكل انت على الله انت كمواطن بعد روح خلص خلص شغلك انت بلغت وفي مال لا
1: طيب
0: انت بعدين ورا ما تخلص شغلي ابدا باجراءات المساءله
1: طيب انا ممنون منك شكرا جزيلا اتصالك تحياتي لك هلا مرحبا مع السلامه
0: ممنون
1: محمد كاتب عمار كامل ياخذ رشوه من المتصلين وخاصه المغتربين مرتضى تحياتي لك اطلع له جميلة زي السلطان تسلم حبيبي يلا عندنا اتصال اكو الو
2: الو السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله
2: شلونك استاذ سلطان
1: شلونك كل هلا بيك الله يحفظك من وياي
2: ابو علي من بغداد
1: ايوه وسلم بك يا ابو علي
2: استاذ سلطان قصت بيك الاخت المشتركة الاتصال يعني احسن حل هذا الموضوع هو الاتمتة الالكترونية للدوائر
1: مو يوقف السيستم يا اخي
2: نعم
1: يوقف السيستم
2: هسه مو دخل لنا
1: ستارلينك
2: بعد العراق
1: هسه بعد هو حجه هم واحد يحكي هسه اكو مثل عده انه يقول حجه الرعنه ولدها هسه احنا عندنا كانت حجتهم انه النت مو زين هسه على قولتك دخل لنا ستارلينك هسه لازم ما يوقف بعد عندنا ولا سيستم بعد ماكو سالفه انه السيستم علق
2: يصير كل شيء الكتروني استاذ سلطان يعني تقدم على المعامله الالكتروني الدفع الالكتروني وتجيك رساله على الايميل مالتك على رقم التليفون مالتك انه يابا معاملتك كملت انطينا عنوان احنا نوصل لك اذا جواز سفر اذا بطاقه موحده اذا اجازه سوق يعني اي شيء شنو انت مقدم عليه اي معامله انه على العنوان مالتك توصل

0: او بالبريد ولو احنا هسه ما عندنا بريد يعني انه صندوق بريد يتوصل يعني صندوق البريد للمواطن بس على العنوان مالته ينطي العنوان مالته وتوصل المعامله مالته اللي حسب اللي هو اللي يريده شنو كان يريد توصل المعامله مالته.
1: طبعا لا هاي تدري شو يصير هاي وراها لازم نموت مستحيله هاي مالك
0: اي مو يعني هو نظام
1: هاي تدري شنو يعني هاي دوله افلاطون تستحي سولفه هيك يصير
0: النظام
1: إيه
0: خطوه
1: ورا خطوه ماكو عمي احنا تتخيل يعني هسه هذيك مره واحد من اصدقائي سوى بالموحده واكو موضوع انه ايصال الموحده يوصلوا لك اياها للبيت من خلال طبعا ما اعرف شلون توصيل او فشي خلينا توصيل بعد من قال لي قلت له والله اكو قال لي والله اكو قلت له حلو خوش سالفه يعني لقطه جميله انه من الاخوان في وزاره الداخليه يعني عندهم توصيل بطاقه الموحده بس ها ما تحكي ويدزوا لي ايميلات او يدز لي مسج وتم استلاماتك
0: سوت السفاره التركيه لما تقدم فيزا للتركية كان يجيك الجواب مالتهم اما رفض او قبول هم يجيك على العنوان مالتك
1: على العنوان مالتك ويجيك مسج وظرف
0: بالضبط ظرف
1: ظرف بيه اشياء كامله
0: وجوازك يا اما قبول يا اما رفض
1: هاي مو احنا
0: يعني نتعلم من عندهم
1: يعني ثقيله شويه
0: ها
1: اي والله احنا
0: بعد يمك الموضوع
1: هذا السر الالكتروني السر الالكتروني هسه هو غير سر الكتروني
0: هاي موقع تدخل عليه وتقدم اوراقك
1: لا السر الالكتروني اللي بداخل الدوائر هاي الماكينه اللي تسحب بطاقه مال السره شايفه
0: نعم
1: اي هاي
0: اي شايفه
1: حاطين يمها موظف يقص لك ليش يقص انا اعرف اقص ايش بيه
0: دقمة دوسة ويطلع لي هذا الباص يعني فقط
1: فلان شي فقط بس هو شي مسوي ساحب لفد 20 وحدة هم بعشر تالاف تأخذ وحدة لي قدام شوية يلا ما أخي يعني مناسبة هذا الموضوع يعني
0: ساسو طا ما لحد رتب لنا الحكي شوية
1: حجي ما جيبوا لي صوندات مو صوندة هاي صوندة طيب اذا خلينا نقول انت تشجع او من الاساليب الممكنه او الحلول اللي هي موضوع الاتمته وبس السيستم كله يوقف وتمشي الامور مالتنا عن طريق الدفع الالكتروني او حتى المعامله مراجعتها ومتابعتها عن طريق الموضوع الالكتروني. طيب تحياتي لك حبيبي
0: شكرا جزيلا حبيبي
1: شكرا جزيلا تسلم هلا مرحبا. بالمناسبه قبل فتره انا اسافر اصلا يعني طياره ودنيا ناس نروح البيت هاي نسافر وحياه حلوه بالضبط 40 دقيقة واقف في السيستم مع المطار واقف وكل المسافرين صافني يا بشين الموضوع قال سيستم تمها طيران طير ودولة وتنزل وهبوط وشروق والفروق وهاي قال يا والله واقف في السيستم يا بشين واقف في السيستم قال والله واقف في السيستم الدنيا حارة ووقف في السيستم هاي وقف شغلتين أنا اثنين ما أصدق يعني أعتبرهن عفوا للجملة استغفال للمراجع اثنين جملتين إذا حكاها الموظف السيستم واقف هاي كلش مهمة عندي مال السيستم واقف وصحة الصدور ما أعرف أنا أحس إن ذني إنه درد يأخذ معدي رشوة من يقول لي السيستم واقف وجيب لي صحة الصدور أنا أعتبرها عبالك كأنه ما أدري أحس واحد يرد يقطني أو يأخذ مني رشوة. طيب يلا نأخذ ويانا اتصال لأن دامي صحة الصدور. ألو هلا
2: شلونك هوب
1: شلون الأمور هلا أبو زين
2: الله باسي
1: الله يخليك شلون
2: ماكو حل للرشوه
1: نوب شو جيت فلشتها السالفه هسه
2: اي طبعا اذا انا انطى رشوه اذا ما حد ينطي ما راح تصير رشوه يعني هاي معقوله اوقف 3 ساعات من ازدحام لو انطي له 5000 10000 مثلا
1: طيب اطي
2: اي وش دا اقول لك انا كنت ادي معامله بكذا محافظه رجعوني يومية روح تعال روح وتعال ما هي غلط بالمعاملة أروح على الدائرة المعنية يقول لي يا بالجمارك يقول يا باي مش ما هي رسمية وشلونك غلط وينكوا هذا الختم وهذا صحة صدور مالتنا وهذا كتاب القديم أروح يقول لي غلط إلا واحد أقول علي بن حلال حرام مو بن حلال
1: زين
2: كان يقول لي علي تعال جاي ما بيه لا غلط ولا شيء انطي يعني 25 وتمشي كل شيء معك والله العظيم تعطس سلطان 25 كان أسد كل شيء ما بيه لا غلط ولا قرش
1: أوكي
2: لو أظل أسبوع المحافظة بعيدة بغداد الرمادي بين قوسين للرمادي نا شو
1: زين زين شنو الحل عدا أبو زين شلون أقدر أستأنر ده أخذ على الرشوة شلون أحل مالته
2: حل مالته ما حد ينطرش وصير إضراب عام
1: اللي
2: هيك والله الناس تنطرش يعني بغض النظر عن بعض الاشخاص ما اقول لك كلهم عندي صاحبي محامي اول ما طب الدائره اي دائره طبها وزع
1: زين
2: تعرفهم. قال لي لا بس انا اشتري موظف. ودع السلطان يقول انا اشتري موظف اشتريه. قال ابقى قاعد هنا. السلطان يقول انا اشتري موظف اشتريه. قال ابقى قاعد هنا. قال لي قال هم يجون علي ما دخل قفتر ترى ماكو ايش. قال والله انطى فلوس $100 لحد الموظفات $100 كان قامت تتقمص فوق راسي والقران
1: دي الله. يعني اذا بالتالي هسه احنا يعني خلينا نقول احنا هم حمتنا من الرجلين
2: طبعا. اي هم تعلموا هم تعلموا. انا ما متعلمين ما ياخذ ما تدري يعني كموظف يعني اعرف اذا ما الناس تعلمهم وما يجي يكون
1: طيب
2: الناس تعلم
1: اوكي
2: وما يجيك يصبح قام ياخذ الناس تعلم
1: اوكي كا كا كا. اذا هي الاول انه ماكو منطي من الاول
2: ما نطي. طيب ابسط شيء مواد البلاد طب بفلوس ماكو ما طب ممنوع يا مش ممنوع مواد بناء يقول لك على البيض 5 ملايين طب 5 ملايين حس ما ذب ملايين حس ما ذب 100 دبل
1: تبني بالشارع وتصعد
2: اقول لك الله يسعدك زراعي مو زراعي مو مشكلته هو
1: طيب
2: ايه وتدري بيرت المناطق ما احتاج اقول لك
1: يعني ايه لا هي معروفه عند العالم. طيب تحياتي لك ابو زين وانا ممنون منك حبيبي شكرا جزيلا. اي جي كي كاتب تسليك سلطان 100%.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: كل الهلا بيك الله يحفظك. من وياي؟
1: من وياك؟ وياك عباس من بغداد.
0: اهلا يا عباس، كل الهلا بيك.
1: والله استاذ سلطان على هذا الموضوع،
0: ايه شو نسوي؟
1: فاليوم عنده معاملة بحد المحافظات.
0: زين،
1: محافظة بعيدة استاذ سلطان، وكان فيها شتاء.
0: حلو.
1: وشوف يعني من النوع اللي اذا عندي معامل لو فد شيء ما انام للصبح،
0: قلق
1: اظل اتقلب،
0: قلق
1: قلق
0: ايه.
1: شلون اروح وشلون ارجع؟ المهم
0: زين،
1: قول اطلع بالسنتين اوصل هناك، قالوا
0: اه
1: عندي نقل سجل، قال هاي النقطه ماكو،
0: ايه
1: اسم زوجتك ماكو،
0: ايه
1: هاي الورقه نقص.
0: زين،
1: المهم قول رحت ثلاث مرات على ذبي.
0: زين،
1: وياي واحد ياخذ السائق يقول دير بالك،
0: ها
1: تقول ترى هنا ما ياخذون،
0: ايه
1: وتسوي لنا مشكله.
0: زين،
1: لا عمي متواجد سانة سولي،
0: ايه
1: والله طولت الساس فوق ثلاثة شهور.
0: احا زين،
1: والله كان واحد قال يا بدي شنو يشوفوني، قلت له والله انت سالة، قال يا بس سهلة،
0: ها
1: قلت له شنو سهلة الموضوع،
0: غير ثلاثة ايام،
1: قال يا بس سهلة، قال اروح اجيب السجل منا وكرا ومنا ومدري شنو، اروح للمحافظة وارجع، المهم تكلف لها 100.
0: ايش قد؟
1: يا قلت له بس 100,000.
0: 100,000
1: زين، هاي الكروه اخذها 250 200,000.
0: اي
1: لعمي سهله، قال تروح لبغداد،
0: اي
1: وراح تجي وراك حجي وشيل ال 100 وانطيه لي، لو قلت له 25 هاي من يمين،
0: اي
1: حجي وتجيني لبغداد،
0: اي
1: واروح الزيونه وانطي سجلي وارتاح على مود 100,000. يلا

0: والله
1: هاي بلوه شو تسوي؟ مو مو خبره، لو خبره بالموضوع
0: كان اول مره فضيت لحلح روحك كان شويه. يلا ما يخالف
1: حبيبي سلطان،
0: تحياتنا لك حبيبي، شكرا جزيلا. حسن تحياتي لك على برنامج انت. ارقام الهواتف هذه ارقام، ها اعيد الموضوع، موضوعنا يقول اليوم نحن الان في حمله تفاصيل، يعني انت اليوم كمواطن عراقي جزء من مسؤوليتك ان تلقى لي حل او تقول حل شلون نقدر نقضي على الرشوه في دوائر الدوله. طبعا نحكي احنا عن دوائر الدوله او بالمعاملات، احنا وين ندفع الرشوه؟ ما عندنا، هي لو بالتعامل ويا ويا بعض الافراد. لو عايزك على شنو؟ اسمك عشان مو أنا، ما شو اسمه، مصعب، مصعب هاي ما عليه، هو مصعب يرشيك وانت أصلا بيك مجال ترشي. طيب فشون ممكن أقدر أنطيني حل أنت كشخص، أنت كمواطن، أنت كمواطنة جميلة رائعة، قولي لي شنو الحل اللي نقدر إحنا نقضي به أو ما نطي، مو نقضي ما نطي، إحنا كأفراد ما نطي رشوة. عندنا اتصال. ألو.
2: ألو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
2: شلون الغالي؟
0: يا أهلاً وسهلاً.
2: الله يسلمك. سلطان اليوم سؤالك كلش حلو.
0: الله يخليك يسلم. سؤالف لي شلون أقدر؟
2: أنا متكلم وياك. أنا صار لي سنة من طلعت تقاعد، أنا شيت موظف.
0: طيب.
2: إيه على مود أجيك عليها بالعافية. الحمد لله والشكر. طلعت رادوا علي بس شائبة صغيرة على مولي لبسون براسي مجلس تحقيق مالي جو. والحق يعني حتى بالشهر يعني طلعت تقاعد لحد يعني يزورون ورايا. الحمد لله والشكر. وإن شاء الله يكون ناس موظفين طيبين وعين. فموضوع الرشوة هو احنا نعتبره هذا مرض سرطان.
0: زين.
2: أنت تريد الحل العلاج. الحل العلاج. العلاج ما أنا أقول لك إياه. الموظف اللي يلزم هاي بعد انه تصير يعني لجان، ولجان ما حد يدري بيها يعني سريه، خلينا نقول الموظف اللي يلزم ده ياخذ رشوه وتثبت عليه ويلزم بيها، ما يسوي له كتاب يعني الفات نظر او تحذير او شيء. لا راسا اجي حل وريد ماله اللي هو الراتب، اقص نص راتبه. إذا عاد النوب أقص راتبه كله، ما أفصل ما أفصل، أقص راتبه كله.
0: شو الفائدة؟ عادي ما عنده مشكلة. هو أقول لك أكو رشوة أطلع راتب موظف مال سنة،
2: ما يخالف سلطان، الرشوة خذها راح تخلص. طيب شنو راح ينام عليها؟
0: لا بس إذا أنت تحكي على قص الراتب نص نص، هاي يعني ما أعتقد إنه هي رادعة، لأن عادي هسه مثلا أقول لك ذولي جماعة العقاري، ومع عقاري شنو هو وراتب ايش قد يطلع؟ مليون مليونين؟ ما هو شفت له شفته واحده، شفته واحده 100 مليون.
2: ما يخالف انت هذا من نقص راتبه وصارت يعني انت من تضرب واحد او اثنين او ثلاثه البقيه كلها تخاف، لان هو الموظف بصوره عامه عند الاساس هو الراتب. الاساس هو الراتب. لان هو خل ياخذ رشوه صارت عليه نظرة، انطرد بعد ما راح يطلب للدائرة، ذاك ما يطلب للدائرة، هذا من تشغل عقوبات وعقوبات صارمة وصحيحة وبيها يعني شتمه، هذا الموضوع ينقضي عليه مثل ما انقضي على هواي أمور.
0: طيب.
2: يعني مو رقم من الشغلات الأمنية اللي كان العراق أو بغداد الشارع كان مشتعل، حتى المواطن ده يطلع وده يقف وده يتفتع للليل والوجه الصبح، يعني اليوم أنا طبعت الطبق الصدرية بالتنتين الفجر ما شاء الله ولا انفتحة أي حد الأبد.
0: صحيح.
2: ليش؟ لأن تم القضاء وهاي. فهذا الموضوع أنا دا أقول لك إياه، أنا دا أحكي لك عن خبرة. أنا رجال شغلت بالدولة 36 سنة.
0: طيب.
2: والحمد لله والشكر. زين الحمد لله. فأني هذا من أكثر راتبه نص.
0: طيب.
2: تحذير إلي. أكثر راتبه الأخ. أنا ما أطلع عليك راح يصير عندك فترة استراحة.
0: إي.
2: فهذا أنت من تضرب كذا هنا وكذا هنا، زين ولازم تكون مسدود بقانون قوي. لا تنتهي الرشوة. يقوم طيب. الموظف يخاف من المواطن اللي عنده مراجعة.
0: أها. طيب تحياتي لك يا حبيبي، شكرا جزيلا، هلا ومرحبا. احمد كاتب الحل تزيد رواتب الموظفين، والله كان راتبهم 3000 ياخذ الرشوه، وراتبهم مليون ونص ياخذ الرشوه. طيب طبيت للبيت

قبل فتحت التيك توك حتى أكمل برنامج في دول عينك يا حسن. ذهبت حبيبي. شنو قل لي هسه نطلع فاصل لو اتصال؟ يلا فاصل وبعدين نرجع ياكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي المساس بأمن إقليم كردستان هو مساس بالأمن الوطني العراقي المالية استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023 و24 و25. الدفاع المدني بالسليمانية تنفي استهداف ساحة تانجرة بطائرة مسيرة وتؤكد الحريق أسفر عن 22 إصابة. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع محافظ النجف معالجة الإشكالات القانونية للمشاريع. العراقي يسترد أكثر من 68 مليون دولار عبر دعاوى خارجية. الإعلام الأمني قتل عناصر إرهابية بضربة جوية في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك. ترامب يحاول تحميل عمان مسؤولية انهيار صفقته مع إيران. قاليباف مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تلتزم أمريكا ببنود مذكرة التفاهم. الأمم المتحدة تحذر من تصعيد مقلق في جنوب لبنان. غارة مجهولة تستهدف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب. طقس العراق تصاعد الغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
3: سوينا الصباح حلو على مودك.
6: فانجور.
3: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
6: فانجور.
3: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني.

0: طيب مستمعينا طبعا رجعنا لكم بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم. سؤال الحلقة شي يقول، يقول احنا في بلد حقيقة يعني مؤشر الرشوة عنده كلش عالي، ومعاملة ما تمشي عندك بصراحة بأي دائرة من دوائر الدولة إذا مو رشوة، يعني إلا ما رحم ربي بنسبة عالية جدا نتعدى احنا 80% من معاملاتنا ما تمشي إذا ما ترشي، إذا ما ترشي وإذا ما سلك الأمور. فبالتالي أنت كمواطن عراقي جزء من تحملك أو جزء من فكرتك أنت لتطوير هذا البلد، شلون أنا أقدر أقضي على الرشوة؟ أرقام الهواتف للمشاركة 07802 114115 و07802 116117. بإمكانكم أيضا الاتصال على الواتساب على 0720 114115. ناخذ يلا ناخذ يانا اتصال غير. ألو
1: ألو
0: ألو
1: أهلا
0: لك عند على السلامة.
1: إيش يا أبو شكر،
0: وين كنت انت غاب صالك 3 ايام يومين؟
1: لا ما ترى موجود بصراحه، كان الموضوع يعني كلش حبيته و...
0: ايه
1: وكلش حاولت انه اتصل وهاي بس
0: ليه؟
1: ما حلفت
0: صدق.
1: لا والقرآن كان كلش يعني كانت ببالي اكثر من فكره، وكان هجيت يعني والله بس ما قررت.
0: ايه
1: شلونك انت؟
0: هلا بالصوف حبيبي الله يخليك. سولف لي
1: ترى من قيدنا بالبدايه انه تعطينا سبب واحد، والله كان عندي كم سبب كلش حلو.
0: لا واحد اقوى واحد
1: يعني أنا حسيت إنه شايف الجيش قبل يصير مداور مال الجنود،
0: أي
1: ما يخلون أحد ثابت حتى ما يسوي علاقات
0: فر.
1: آه فأنا أشوف المداور مال الموظفين شغال أحسن.
0: شون هاي
1: صح ولا لا؟ لأن أنت من شو كنت تأخذ رشوة؟ من مضبط
0: زين،
1: مضبط ويا المدير، مضبط ويا على رحتش برا، مضبط ويا ابو الاقسام، مضبط ويا ابو لا يعني مضبط
0: شبكه شبكه.
1: اها زين، انت اذا تبعد مثلا بالدائره فد 3-4 اشهر، ما اتوقع راح يصير عندك ذيك القاعده اللي تسمح لك انه تاخذ رشوه
0: زين،
1: فيصير المداور حلو. اضافه الى هذا يعني ممكن لا ما اقدر اعطيك سبب لا، انا اشوف المداور الطف.
0: شنو سبب الله؟ والله
1: انه يكون له فد راتب يعني ما اعرف احكي بصوره عامه، يترس عينه راتب يترس عينه، يعني ما ياخذ هاي ال 25 وال 50
0: مصطفى ما يقدرون، ماكو لو راتبه هسه تاخذ بعد. اقول لك سالفه، هسه اكو مسؤولين بمناصب عليا هسه مثل هذا كان، هسه نرجع لنفسه احنا، هذا صار عندنا مثل مسمار جوحه راجعين راحين رجع عليه، صار مطب عدنان جوي مدير مدير اقول لك مدير توزيع نفط ايش كبرى الاسم مالته المسمى الوظيفي.
1: ايوه
0: والله هو طلع ياخذ
1: انت تخيل هذا الاسم مالته
0: ايش قد تخيل مثلا مو مثلا ايه لو مثلا هسه احنا صار عندنا امر القاء القبض صدر بحق نائب بالمجلس ماخذ رشوه، وهذا خو بيستلم 8 ملايين مو موظف ويستلم 600 و500 ومليون.
1: من هذا المتكفي 8 ملايين مثلا بالشهر؟
0: هم متكفي، هو مو متكفي، هو يعني نفسيا يبحث عن المزيد. عافية بالضبط. مع العلم انت هسه كم واحد انت لا هيجي تفرها براسك، كم واحد من يلزمهم اللي هي اول وهدى ما صولت الفجر ماكو ذولي، كم واحد من عندهم من كان يطلع قلنا هذولي مرتشين فازين.
1: انت شفت البكسي اللي بكيت
0: ايه
1: عليها صيف؟
0: ايه
1: انا قهرت والله،
0: مو
1: حجي بكسي بكسي وحسها طبت
0: ثغب تذغب
1: بالذهب مسوي تذهب مسوي تذهب
0: ايه مالي لازم الكلام الكلام الكلام السوي ذهب الكلام
1: ايه بتوت
0: بتوت
1: مو تعلبتو
0: المهم فبالتالي انا ارفع راتبه، شو ارفع راتبه هو هذا اللي ارفع مال ارفع راتبه
1: ما تنترس عينك
0: ما لا لا ما
1: انت مو انت اذا تجي عليها مثلا هسه انت يعني لا تعطين مثلا هاي اخر بوقه له 20 مليون دولار
0: مثلا
1: وما ادري كم كيلو ذهب.
0: اي
1: يعني انا سالتك اول ما صارت البوقه قلت لك سلطان اللي بوك هلقت شو يسوي بيهن؟
0: اي
1: مو انت والله ما اعرف ايش تسوي
0: ما اعرف ما ادري صدق هسه
1: والله
0: الشيء اللي تعطيني 20 مليون دولار يمكن انا اذا اقول لك اول هدك وتفاصيل راح اصرف لها فد اصرف لي فد مليونين ثلاثه قول مثلا حلو
1: لا ما ما ما, ما تخلص
0: هسه اقول مليونين ثلاثة خذت انا بيت هنا
1: شو اسوي
0: يوميا اقعد الصبح ارتشف القهوة وبوع عليهن
1: شو اسوي توزع على قرايبك
0: مثلا
1: ما من يستاهل من قرايبك تطيب
0: ما طيب ولا واحد
1: حجي ما ايش تشتري
0: اي مثلا
1: اشتريت ايش وقت تتونس بيه
0: مو هي هاي
1: ما اعرف حجي والله بحيث دخلت شنو اغلى شيء بالدنيا تقدر تشتري
0: اي
1: اشتريته وبعدين
0: مو هسه احنا نحكي عن
1: مو تهم اذا تشتري ما تقدر تستمتع به
0: مو بالضبط
1: من اين لك هذا
0: بالضبط هسه اخذتهن انا وطفرت ورحت برا ورحت اشتريت لي اخت ب 60 مليون دولار واشتريت قصر بمليار واشتريت ما ادري شنو اشتريتهن خلاص هسه اشتريتهن هو شتري تشتري تشتري مقاطعه اشتري مقاطعه جزيره دت موجود اي جزيره اشتري
1: كثير انت قول اشتريت
0: ومأمن على عيوني المهم قول اشتريت وقعدت هسه مو هم اكو لقطه من اللقطات حتقعد اكو عندك باقيات شو تسوي باني اليوم اشتريت بوت هذا زورق ب 60 مليون دولار هسه حعيش بيه
1: شو اشتغل بيه
0: اطلع طلعت
1: عبر بين كرخور صافه
0: اجى مصطفى لا هسه اكون ما عايش هنا اني اجاني مصطفى وصديقي وقلت له تذكر علي وجوال وقعدنا اخذنا فره ساعه ساعتين ثلاث ساعات يوميا يوم. شهر سنة نفتر بالبوت هسه سنة غير سنة وراها راح نرجع لليابسة وراح نقعد وعفت ذاك وطابق والمرطع شنو هاي مو انت هنا
1: ما تعرف
0: اي ما اعرف اشتريت سيارة
1: بنفس الوقت اكفت ببالي فكرة انه مستحيل ان يكون هنا شخص واحد
0: لا احنا مو شخص وانا يعني
1: بشيلوه
0: ايوه هو عدنان اتش ار
1: رقبته تتحمل
0: عدنان اتش ار حجي
1: ألف رحمة الوالدين
0: أشعر إيه أشعر
1: هو أشعر كان عين الولاء
0: إيه هو كان
1: رجعوا عليه وطنية
0: رجعوا عليه بيجي كلها رجعوها عليه
1: ظلت بيجي حتى بيجي فردوا
0: طيب إذن بالتالي أنت وجهة نظرك إلى أنه
1: مش تظن أنه يكون أنه مداور الموظفين أفضل بحوالي
0: حلوة خوش سالفة هاي تمام
1: صح لو لا
0: أوكي ها هي يا إلك
1: ماش حبيبي باكر هالشي هيك مرتب باكر لا مو خمس
0: عقبة
1: الخمس
0: إيه طيب تحياتي لك هلا سلام كاتب أصوره وأنشره وخليه ياخذ رشوه بعد وخليه ياخذ رشوه بعد والله عيونهم ايش اسمه زين منتظر كاتب تحياتي استاذ احمد الموسوس الشهد محلين برنامج وين هاي بالها محمد كاتب جيبهم وانا اضبط لك ال 20 مليون ادري اخذ عليهم فوائد همين ونفس السالفه ايش بيك تضبطهم شو انت اذا اعطيني المصطفى ما طلعني مطلوب اخوك طيب شنو هسه اتصال الو
2: كبير
0: هلا
2: انا همي المصطفى انا وش تبي تبني
0: ما عندي شغل صعب ما اقدر هذا صعب ما اعرف له
2: شلونك حبيبي
0: شلون الاخبار
2: انا بالرئيس شلون اخبارك
0: الله يسلمك سولف لي
2: ابو السلاطين انا بالنسبه لي تدري فضيحه
0: ادري بك انت ما تتوصى اي
2: يعني اعيد اني اقبل سامو وبلال
0: بلال
2: مو أقول صحيح بالدائرة أضغب
0: إيه أضغب إيه
2: شايف
0: يا هل يا من ضيعوني
2: يقول يقول جدي يقول أقوم أتوارى يعني ربات بالدعوة
0: أقوم
2: بس الدائرة بس أنا شو أقول اليوم المبتز اللي يبحث عنه منه أنا لو أنت لو الداخلية
0: لا اللي يبحث عنه الجهات الرسمية
2: اللي يبحث عنه ألف رحمة على رحمه أنزل بيان وكتاب رسالة فورية رسالة حركات إنه الموظف الشرطي الواقف هناك المواطن من يطلب للدائرة لا تليفون لا ساعة لا محفظة لا قلم كل شيء لا جداحة
0: مصطفى مسمعت صار الموضوع الماستر الله يخليك
2: كل شيء بتاخذ
0: زين ما اخذ هسه ما اخذ هسه بس راح يقول لك الماستر ما تيجي قد عد حول لي وهاي
2: رئيس من الطب تتفتش ومن تطلع تتفتش
0: طيب لا مو انا هسه مو هذا والد 300 دولار قال له عم اعطيني 200 هسه وحول لي ال 100 على الماستر راح يرجع للبيت يحول لي
2: تمام انا مثلا شنو اينشتاين داح فوق الرمز مال ابو الماستر
0: يكتب لي اياه بورقه
2: اكيد راح يكتب لي اياه بورقه
0: اي
2: هاي مره يطلع على نفس الشيء واثنيناتهم تعال هذا الرمز مال من مال هذا احطه بالبورس مثل خوش ولد تمام يعني كلب شات زينه وسيرهم للقاضي ويحكمهم كل واحد 6 شهور
3: الراشي والمرتشي
2: وغرامه مال الراشي والمرتشي اثنيناتهم
3: حجايا هاي ثقيله
2: ايوه خلي عليهم غرامه 6 ملايين واذا يريد ما ينام بالسجن يدفعها شلون نقدر نقول البدل اسوي 12 مليون
3: زين
2: فما حد راح يبوق بعد
3: يعني هي بيها
2: بين ترى من بده يعلم الموظف على الركوة
3: هو احنا
2: المواطن
3: احنا طبعا هو خلي البينا من الاول ايه
2: الدليل انا اليوم اذا ارد اروح للمرور الجامعة الامامية وغيرتي مكسورة والواقف في الشرطة ايش راح يسوي؟ راح يقول لي اطلع
3: تمام؟
2: بس انا قبل ما اطبق السيارة اطبقها مسافة وانزل اتمشى عليها
3: اي
2: مصطفى الشلفوكات ابو العشرة
3: ينتهي الموضوع
2: هو يشد عيونه لا هو يشد عيونه
3: اي صد خشمه
2: حتى هو بكام الهزة
3: زين يصير نوفس يقوم يشوفها صافية
2: هو يهز بكام الهزة
3: اي
2: فمن الدول يعني أنا شغل في عوجة والموظف عوج مرتكي في عوجة والموظف عوج مرتكي فأنا الأساس يعني الأساس من عندي أنا أنا لو موظف يقول أعطيني ألف ليش أعطيك ألف الألف أعطيها لبني ما أعطيك يا لك
3: ما
2: يعني أنت يا موظف
3: مشكلة
2: أنت يا موظف يا نزدي أكو مثل جاء محمد أبو كندا قال إحنا كنا نلعب بالشارع بس كنا مؤدبين بس اللي قاعدون بالبيوت طلعوا للشارع صح؟
3: والله صح
2: تمام أنا اليوم أنت يا موظف أنت من عندك عائلة تمام؟ وأخذت من عندي 5000 أخذتها أنا بقلبي أقول لا حلال ولا مو
3: هاي بقلبك
2: زين هاي الفلوس سلطان حلال لو حرام
3: ما لها خاصية ما أنا موكو أول ما تصل قال ما أول اتصال حكاها يعني أحد المتصلين فقال لي مو هي تعتبر حرام وما أدري شنو قلت له عوف لي الحلال والحرام لأن العالم قام تمشوا في الحلال والحرام ما عنده مشكلة لأن هو يبوب على ألف تبويبة بدليل هو نفس المستمع الخابر قال لي هسه أي نوع رشوة الهدية فهمت يعني إحنا هم عندنا تبويبة كفتشي اسمها هدية كفتشي اسمها حق التعب هي بدليل انت تحكيها مرات مثلا من يجيك مثلا واحد مرتشي او سالفه تقول لي يابا حق تعبك عشاق غداك ما ادري شنو هالسوالف هاي التعبانه فهي هنا الفكره احنا هم
2: زين استاذ فلو انا
3: احكي يلا سالف ايه
2: زين انت هسه انت توكل ابنك حرام
3: لا طبعا حلال قوة
2: خوش حكي تدري انت من توكل حرام هو هم راح يوكل ابنك حرام
3: طبعا
2: وهذا اللي بيصير نتيجه حرام هذا اللي دي يصير بينا جهل فلوس ماكو بركة
3: ما حد حيفتهمه هيجي مصطفى ما حد حيفتهمه ودعتك والله العظيم احنا عندنا مجتمع ما راح يفهم بهالطريقة اللي قاعد تفهمها بدليل هو هسه شبيك هسه حتى اكو ناس حكت على سالفة ذول اللي لزموهم قالوا يابا هم مقابل ايش سووا هم هذا اصلا مال سايب وليش ما يحاسبون الدولة اللي خلتهم هيج يصير اكو نوع من التبرير وهذا التبرير كل ما يكون بهالطريقة كل ما احنا نبرر اكثر بطرقنا يعني
2: صح
3: هي مشكلة طيب تحياتي لك ابو الصوف شكرا حبيبي اتصالك ممنون هلا بك مع سابعي ناخذ ويانا اتصال الو
4: يا بألو
3: يا اهلا
4: شلونكم عيني
3: شلون الامور
4: عمار البارحة دعيت لك دعاء يا محمد العربي
5: على البنزين لا عمو هذا غاز البنزين ذاك ديش
3: هاي وين انت
5: البنزين يا بعذرونا شويه لازم يسرع على الغاز
3: اي على الغاز
5: على الغاز شلونكم عيني
3: شلون الاخبار تعال سولف لي شلون اقدر اقضي على الرشوه
5: والله بالسلاطين شغله وحده بسيطه
3: وهي بسيطه
5: اخلي كل وزاره
3: اي
5: شلون الكربون مثلا وزاره الماليه الاداره الفلانيه يصير كربون يتوزع بالباب على الوزاره مثلا انت شلون الطابع؟
3: ايه
5: معاملتك مثلا ب 10000
3: ايه
5: تاخذ هذا الكربون ب 10000 تعطيه للموظف الجوي
3: طيب
5: اي هذا الوزاره شو تسوي؟ ترجعها للبنك المركزي وتاخذ ايراداتها على هذني الكابونات. شلون نظام الكاشير؟ عرفت شلون؟ هي ان شاء الله بعد ماكو هاي
3: هذا تحكي كرسم. انا هنا قضيت على الرسم الزايد بس بالتالي هو يقدر ياخرها عليه المعامله. شو اسوي الان؟
5: يقدر ياخرها على شنو؟ دي أخر؟

0: اخرها بعد
1: اخرها خلاص يقول لك اجراءات شو اسوي
0: اي هتتاخر لا هو يدري بالمعامله ما تتاخر لا يدري بالمعامله ما تتاخر ويرتشي هذا بحث اخر بس لا بدي احكي لك اني المعامله الاصوليه الرسميه اللي ما بيها شيء هيك هذا يقوم شلون على هذا الكربون مثلا معاملتك ب 10000 على سبيل المثال
1: طيب.
0: قلت لك تاخذ 10000
1: هذا الرسم الرسم مسيطر عليه شوف ما حد بينا احنا اليوم عنده مشكله بالرسم الرسم خليني انا عادي ادفع الرسم عسى ما يكون مليار ما عندي مشكله بس بالتالي بس يسحب هو المعامله مالتي راح يطلع لي مثلا ورقتين ثلاثه نقص هاي يجيب لي اياها هاي وديها مثلا تعال بعد اسبوع تعال بعد شهر اسمه هي هنا الفكره
0: لا حجي مهم مش دي ياخذون هم عن طريق الرسوم شلون دي يخبطها وياها
1: قال
0: هاي هاي ها هل قد تصير عليك ها هل قد تصير عليك بينما لو رسوم معينه ما يقدر يعبر من جوا العبايه كم فلس
1: طيب
0: اي هيك هذا اني شوي نقدر نزنها والشغله الثانيه ما اخليها مال ماستر مثلا انت شنو ايش عندك على ماستر على الماستر ماكو شيء هاي اسمه الماستر لا نقد ولا ماستر
1: لا شنو شلون
0: بس رسم بس هذا الكربون بس
1: ايه اوكي
0: عجب الموظف عجبه ها تفتش الموظف
1: ايه.
0: اخاف هذا مثل يورق له كم كربون مثل
1: اي مال مال هاي اي
0: اي ها كم كربون عبي لي اياه بكربون ما ادري شنو يطلع هو مثلا يبين حين لو شو شنو لا على العدد على رقم تسلسلي
1: اوكي ايه
0: هي ان شاء الله أوجه تحية عندنا ولد هو ما حد يسمعني
1: ايه
0: اسمع عهد
1: ايه.
0: ابو حسون
1: زين
0: حج هذا موظف بس ما اقدر اقول وين بيا دائره
1: ايه من شهر
0: ايه من شهر يوميا ما يشيل ما يشيل فد مليونين
1: حلو ما شاء الله عليه خوش شغله والله
0: ما حد يسمعني
1: لا لا تحياتنا يا عهد ابو حسوني تحياتنا
0: ولد شويه جيم وفتنس وهاي دا احنا كله اكل صحي
1: اوكي طيب
0: صار عين رامبو

0: ايه بس هو صعب ما يسوونه.
1: صغير تقوله؟
0: ايه ما المراجع ما يوصل للدائرة ولا يشوف عتبة بافه.
1: شو يسوي العاد؟
0: شنو ما يسوي؟ الكتروني.
1: الكتروني زين.
0: ايه.
1: وإذا وقف السيستم؟ عادي.
0: لا لا ده أنا قلت لك مو قلت لك صعب.
1: اي ما هم لا هو مو صعب هو سهل وعادي ونرتب الامور بدليل هسه اليوم الدول العالم كلها وعدها يعني حوكمه الكترونيه بس مو احنا عندنا سالفه عندنا حجه. انت اليوم يجيني سلام يا استاذ شو بس انا مقدم على معاملتي شنو وضعها؟ وقف السيستم. هسه انت تدري وقف ما وقف ما تعرف ما تدري بعد.
0: هم حل بسيط هم موجود.
1: يلا إلك
0: أهم حلبة. وزارة الاتصالات تسوي لهم لجان وكل دار تخلي لجنة وتحل المشكلة.
1: لا هو سيستم واقف مو واقف صدق.
0: أدري بي واقف عبثي غير
1: واقف يمي آني واقف عدي
0: واقف قصدنا يعني
1: واقف جيت علي شنو الموضوع ها؟
0: أقول لك واقف لغاية في نفسي يعقوب.
1: لغاية في نفسي يعقوب ويعقوب ما شاء الله من شار إذا مو إليه يعقوب.
0: خالي الله يخليه. هو ذا المراجع ما موجود.
1: أي.
0: السيستم شلون يوقف؟
1: متهم تطق روحك وتتراجع. إحنا مراجعين شلون إذا ما يقف بالباب ويدفع روحه ويحكي ويا الشرطي.
0: مو هي لا المشكلة.
1: كوانيتين وجاي من بعيد كلهم جاي من بعيد. أنت لوحة قريب ماك.
0: أنت لا تجيني تعالج الموظف.
1: أي.
0: الموظف ما بي مشكلة عمي.
1: ايه.
0: المشكلة في المواطن.
1: ايه مواطن والله. ايه.
0: والله عظيم لا تقول الموظف. الموظف هو شلون تجرأ يوصل هاي المرحلة لو ما المواطن بيحقلق. ايه
1: والله. أنا بالمناسبة واحدة من الأشياء دائما اللي أتساءلها يعني دائما أكو بالدائرة أكو فد يعني بداخل أي دائرة أكو اللي مشون معاملات هم عبارة عن نصين. نص جاي ما يدري شو السالفة يريد يكمل معاملة والنص الآخر دائما جاي محافظات مستعجل مريض عنده أيتام عنده دائما عنده مشكله بال ما اقدر اوقف راسي يعني جاي
0: سلطان.
1: والله مو محافظه ليش محافظه
0: لعد لعد هي المنافذ اللي خلت هاي السوالف تصير وتكثر شني انا مريض انا جاي مريض انا جاي بالتاكسي جاي انا هي هاي
1: طابق بالشارع سلطان. ليش طابق بالشارع اطبق عادي فرع
0: سلطان ترى انا موظف انا اعرف هاي السوالف والله عظيم هي هاي السوالف هو يجيك هو يجيك من هذا الباب يعني هو ده يقول لك اطلب بس نشيل اياها
1: بس نشيل اياها بشرفك
0: بس نشيل اياها اللي تريد بس في سبيل خطيه هذا لا يعرف القاعد بالسياره
1: خطيه
0: لا يروح يتخرب والله عظيم سلطان يعني فالشغلات شغلات ها مو ياخذ من عنده رشوه ما ادري شنو هالسوالف طلع ابن الحش السامع ابن الكلب ما يمسونها
1: الا برشوه
0: ما يخافون الله
1: دس عليه خطه مصخم قال لك اعطيني شنو الموضوع
0: انت شنو انا اصلا ما حاكي وياك انت وحدك فتحت الشيطان نزعت الاعزام احمد ابوك لا تقول لي انت لا تقول لي موظف انت لا تحاكي تقول لي موظف مرتشي لا موظف لا والله نزيه
1: هاي
0: والله الموظف نزيه
1: اسمع هاي يوم احدى الدوائر بالسنك مو بالسنك يعني باب الشرجي وهاي تمام فاجى واحد رجال يعني وضعه جيد خلينا نقول ويا ابنه واجى اول ما هاي ضرب السره ما ادري شنو الله يخليكم بيتي بعيد اجى وصل للموظف بس الموظف تدري شنو واحد قباحه واحد قباحه هو هذا الموظف قبيح جدا المهم والكعبه فاجئ عليه قال له اني واخو عمك وهاي ابني وياي وبيتنا بعيد قال له وين بيتكم حجي صفن طبعا شين هنا انا صار اس طويل بالدائره كله سكتت
0: كان قال
1: له والله بعيد تدري بالهاي بعيدين احنا ما قال له حجي وين احنا باب الشرجي قلب بغداد اي منطقه هي قريبه على بغداد يعني احنا بالنص قال له وين بيتكم بعيد المهم منا قال اعطيني المعامله سحب المعامله ايش طلع بيتهم وين بس تخيل بيتهم ورا المعارض مال النهضه بشارع فلسطين قال له حجي لو جاي مشي بيتكم مو بعيد قال له عليه خلي الفايل هنا قال له ثاني سالس قال له ايش جاب ابنك وياك قال له ماني ما اقدر امشي وما ادري قال له هذا طابق خامس وصعدت الدرج عادي بس ابنك وياك تجيبه على شنو قال اعطيني اياها حجي قال له اليوم ايش قبل الشهر والله اتذكر لحد الان قال له خمسه قال له تجيني

0: 20 كان يصفن هو الحجي والله
1: 15 يوم شتله.
0: قال له عمي وانت تصدق تحكي وهاي؟ قال له اخويا ايش قام يا هاي شايفه ما التاشيره مال ايد مال اخويا مشيها. قال له حجي رشوه ما اخذ، روح اشتكي عليه مدير عام وخر من انا بلا زحمه عليك طيني فايلك. انا طبعا انا شنو فول لامه قلت له حجي بس ما رخصتك عندي طيتها اياها. تخيل
1: اي سلطان،
0: فتخيل احنا عايشين بهاي الكميه من
1: السلطان من هو هذا عصر السرعه احنا افتهمناه بالغلط.
0: ما احنا ايه ما احنا ما ميمنا احنا
1: عصر السرعه افتهمناه بالغلط. عصر السرعه عندنا تروح تجيب خبز بلف بدقيقه.
0: اي شلون
1: هذا عصر السرعه؟ والله عظيم والله ما له مفهوم عندنا نهائيا.
0: لا تخبزهن هم تطول 10 دقائق
1: والله ما اكو مفهوم العصر السرعه ولا احد قارئ تعريف عصر السرعه نهائيا.
0: ابدي ابدي
1: عصر السرعه اطلع بسرعه روح كمل شغلك
0: بالدرجه. اي هاي هيك اي بالضبط
1: شلون ما تعرف؟
0: اي ما تعرف اي صدقي
1: بس كملها يا بلي. ليش ليش بسرعه؟ مو احنا وقت عصر السرعه هسه
0: ماكو عصر السرعه هي معامله تمشي عادي وطبيعي.
1: خل شيء بشيء يذكر بنمشي بالشارع ذاك اليوم انا امشي بالشارع بس ما له خلق تعبان شوي صراحه هم شوي انا طوختها باخذ السايد اليسرى وامشي على كيفي
0: حاشرته
1: بس انا شنو يعني مدولر
0: مو يمك
1: مدولر ما اعرف شنو الموضوع امشي على كيف وما ادري شنو هالسوالف من قد ما مدولر تخيل يعني انا محتار محتر ومنزل الجام ما مشغل تبريد ناسي اشغل تبريد.
0: صدق كذب شنو مطلوب؟
1: والله عظيم ما اعرف يعني ما اجتني هي لحظه ما ادري ايش فيها
0: لحظه ادراك
1: المهم فات واحد من يمي هاي حكي الصبح فات واحد من يمي صار بصف نزل الجامع.
0: يا الله
1: عم انت وين عايش؟
0: ها وين؟
1: قلت له ها عمو شكو؟ وين عايش؟
0: ها وين؟
1: قلت له ها عمو شكو؟ أنا حسيت على روحي غلطان.
0: قلت
1: له بس شكو قول. قال عم احنا بعصر السرعة عالم وراها دوام. قلت له عجي
0: عصر السرعة بالية.
1: قلت له بس أنا فاصل ما أدري بروح. قلت له خلف الله عليك نبه.
0: اي والله
1: قلت له ما أدري وين جاي.
0: أنا بعدني مو في العصر هسه وصلت له والله.
1: قال له عم انت وين ودناس وين؟ قلت
0: له عجل افرح معنا والديك. لا لا لا امزين قعدك ولا مشكلة حلوة.
1: حجي جاي اقول لك احنا هسه نرجع
0: عصر السرعة
1: احنا مفاهيمنا كلها غلط. وهي هم حلها بسيطة هسه هذا النظام الالكتروني قلت لك عليه الاسمته وهاي السوالف هنقول صعبة مو سهلة
0: بس مو مستحيلة
1: اكو اسهل من عدها.
0: زين
1: اكو اسهل من عدها
0: شنو؟
1: كل دائرة تسوي استعلامات الكترونية تمام واحد من الاستعلامات قاعد يسمع من عندك وتسمع له انت المطلوب من عندك تقدمه له تمام
0: وروح
1: تنتظر تنتظر في حال تنحل معاملتك بدقائق او بساعه او ساعتين
0: انت ساعد
1: معزز مكرم تمام في حال معاملتك تتاخر يعطيك موعد يقول لك يابا روح تعال فلان ما
0: خوش سالفه
1: وهاي كمان معمول بيها يعني حتى قبل فتره
0: اي بس شافوه متصرف
1: بس هم المدراء يعني
0: المدراء مو قام يوصل لشيء. طيب
1: ثق بذات الله المدراء لغاها.
0: اي والله المدراء مو قام يوصل لشيء ايش بيك؟
1: اوكي
0: ما يوصل الموضوع قام يفض بجوه بالاستعلامات وين يرد يصعد فوق
1: من هاي وقيس استعلامات وانصرف عليها فلوس قيامه الله هذا الحكي جهزوه حاسبات وما ادري شنو
0: خلص العقد
1: وهاي السوالف
0: فلوس العقد خلصت
1: بعدين
0: قال لك مو زينه. طيب تحياتي
1: بس الله غير الله ماكو عود ماكو استغفر الله ساعات
0: عبد الله ربك بس ربك
1: لا عبد الله يقع عليه السلاح
0: عبد الله داخل شوي
1: غير الله
0: حط مقاطع المي
1: موضوع العراق من كل النواحي كان الله يحب المحسنين كما لا اسمع
0: التاخير مع السلامه هلا فيك مع السلامه باي باي عندنا اتصال

0: يلا طيب ناخذ اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: الو
0: الو. نعم
1: مرحبا استاذ.
0: كل الهلا.
1: شلون اخبارك؟
0: الله يحفظك يسلمك.
1: الله يحفظك.
0: من وياه؟
1: لا اريد شويه تنطيني خصوص هالموضوع. اذا مو
0: شنطيك شو تريد
1: يعني؟ خل اسولف لك الموضوع لانه طبيعه عملي هذا.
0: اي طبيعه عملك يا هي انت راشي مرتشي. اقول لك انت طبيعه يلا قول سولف لي. اي
1: اولا مع احترامات لكل الموجودين نشكر هذا الموضوع مطلوب بالعراق لانه كان اهم شيء الامور.
0: حلو.
1: اي واحده. اثنين الاسباب. الاسباب ان سببين رئيسي اللي هي الشعب والدوله.
0: حلو.
1: الشعب انا اقول لك شعب مو مواطن، الشعب اللي هو موظف ومواطن.
0: اوكي حلو صحيح.
1: هذول الاثنين. والدوله. شلون الشعب شلون الشعب الموظف والمواطن؟ اولا احنا اليوم اي شخص يراجع الدائره ويشوف الموظف يقوم بواجبه على احسن حال. طبيعتنا بامورنا الاجتماعيه هذا اليوم مقتعد شغلتي خلينا نعطيه هديه، خلينا نعطيه نقول له هذا عمله. هذه واحده.
0: طيب
1: اثنين كم واكه خاصه الاماكن اللي فيها احتكاك مباشر
0: وين المواطن. ايه
1: هذه لا تتوقع موظف يجي هيك يطاع اذن بالطرح وقلوه لا.
0: اخذ ايجار
1: اكو لا يعني اكو انت اليوم مكان دي لازم تنطي مثل ما تاخذ تنطي.
0: اي طبعا هي سلسله.
1: اي الشغله الثانيه اللي هي سبب الدوله بالموضوع
0: بس هذا يفرض عليك بس اذا تسمح لي هذا يفرض عليك مبلغ معين انه لازم كموظف اليوم انا اصير بهذا المكان يفرض علي انه لازم هالقد انطي
1: اكبر اماكن ينفرض.
0: هسه احنا بغض النظر عن اكو اماكن نعرفها بس اليوم مثلا معامله دوائر الدوله بداخلها بالموظفين ذول التعامل المباشر هذا يفرض عليك انه انت يا اليوم جبتك جيب السلطان حطيته تجي عليه تقول السلطان ان حطيناك هنا وترتيباتك وامورك انت سلطان ان حطيناك هنا وترتيباتك وامورك انت اريد تسلمني يوم 100,000 بالزوق بالعافيه سلمني 100
1: ال 100,000 اكو ارفيس تقول لي
0: ها هيك حلوه.
1: ايه اكو مكان لا
0: ايه ماكو ما دبرها روح الارشيف. ايه
1: الشغله الثانيه كدوله
0: ما دبرها روح الارشيف. ايه
1: الشغله الثانيه كدوله.
0: ايه
1: كدوله الدوله المشكله بالموضوع القانون والصار تجي الموظف نعطيك الاستثناءات اللي مطمن صلاحياته.
0: ايه عمار
1: ما يعطيك بكل شغلات المخمن مثلا مكان هو مطرينه
0: أيه.
1: انه صلاحيه واحد
0: أيه ما التخمين هاي تخبل عنده من الف ل 100,000
1: انا اعطيك قانونيه انا اعطيك اثنين
0: صحيح
1: انا ما اعطيك اعطيني ثلاثه المجلس مواطن يصير خمسه.
0: اي هم حلوات خمسه احسن من سبعه
1: بالضبط.
0: اي هم حلوات خمسه احسن من سبعه
1: بالضبط. انت كمواطن ترى دافع خمسه احسن من سبعه
0: احسن من السبعه. اي
1: قانون اللي بيت الموظف هذا في سبب يعني سبب هاي شغلة حسب تطور حسب للموضوع الحل بشغلة واحدة كلش بسيطة
0: اللي هي
1: اللي هي أولا ماكو شيء اسمه موظف راتب مقطوع.
0: شو نسوي شلون؟
1: ماكو موظف راتب مقطوع خاصة بالدوائر اللي فيها احتكاك.
0: زين شلون هاي؟
1: أنا الموظف اليوم أنا سلطان موظف بدائرة من الدوائر فيها احتكاك للمواطن.
0: أوكي
1: أنا الموظف أنا أعطيك 500,000
0: 500,000
1: نسبة من المعاملة أعطيك مثلا اليوم كل معاملة أنت علي 10,000 دينار رسمية من الدولة.
0: أوكي يعني معناها جزء راتبة بدل ما أعطيه مليون مقطوعة

0: لا أعطيك 500,000. وال 500,000 هاي تشمل مثلا 100 معاملة بالشهر، كملتهن أخذت 500. كملت
1: كملت موظف الدائرة.
0: أي
1: موظف الدائرة المعاملة بالظروف الطبيعية تنجز بربع ساعة
0: مثلا،
1: بالظروف الطبيعية. أي. أنا سلطان إذا أنجز كل ما ينجز المعاملة بوقت أقل.
0: أي.
1: الموضوع
0: ايه افتهمتك. ايه اجي اسلم يومية بالاخير الدوامي، اجي المدير اقول له عم انا بخلص اليوم مثلا 50 معاملة، يكتب هذا 50
1: ملكي
0: ثواني
1: انا طبيت اليوم.
0: ها ايه اكاونت صحيح ممكنة
1: حلو ونهيتها بكذا تفنيش وانتهي الموضوع. ايه. موضوع ما يقبل غلط.
0: ايه ما بي
1: راح يصير راح المنطقة تلقاك بالتواصل بس عملتك بسرعة
0: بس يردي خلص هذا بالضبط ليه مطلوب منه عدد. ها مثل الرحلات مال بلي
1: عنده.
0: مال كم السبع رحلات تاخذ هالقد بونص
1: خدتي موظف خدتي فوق 500 بالشهر ماله
0: تاخذ 500 وتفلت لأهلك.
1: موظف سبع وتريد تشتغل وتقدم انا بدي اعطيك المليون ونص. انت احتمال بالشهر راح يجيك ملايين بس تنجز.
0: صح
1: راح تجيك 4 ملايين بس تنجز. أعتقد هذا حل.
0: والله هذا حل يسهل. هذا حل يعني رائع بصراحة.
1: راح يسهل الناس. أنت اليوم تطالك أي شخص وأنا أسلم أستاذ الشعب خلصت معاملة
0: ما خلصت ما خلصت شعري عسى ما سلطان ديموت هان شي اللي خاص بي.
1: بس أنا سلطان إذا معاملت من وقت تجيني 10,000 دينار رسمية.
0: أركض ركض شبيك أركض ركض بس سري بس أريد يخلي يعد عدي إنه خلصت المعاملة.
1: أنا صراحة على وديك إنه الموظف واضح إنه ما يخاف بس أنت راح تجي رسمية راح يكون ما يخاف. وهذا جهد وهذا بالمناسبة أنا أشوفه من العدالة إنه هذا جهد يبذله مو مثل اللي قاعد.
0: وهذا يقاس عليه على العلاوات الترفيع المناصب الدرجة الوظيفية كلها تقاس عليه.
1: طيب. إنجازك راح تأخذ عليه مكتب مادي زائد المكتب معنى زائد إنه
0: يعني ستكون مكافأتك مالية أو ستكافأ عليها ماليا وتجازى ماليا خلا سميها وإداريا.
1: راح تمشي الموضوع هذا قلت
0: تمام
1: القوانين وإجراءات المعاملة أي معاملة بكل تفاصيل.
0: حلو
1: تروح على معاملة دائرة فيها عدة أفرع.
0: نعم
1: كل فرع يشتغل شكل.
0: اي أيوة والله صدق كل فرع مستمسك شكل
1: ان التعليمات بكل عناصرها بكل سنه تنزل تعليمات واحده.
0: تمام حلو. طيب انا اشكرك شكرا جزيلا وتسلم عزيزي. شكرا اتصالك يا ورد هلا بك مع السلامه باي باي. عندنا اتصال. الو الو
2: مرحبا
0: اهلا
2: اهلا
0: كيف شلون الاخبار؟
2: الله
0: يسلمك. هسه اعطيني الوجه الاخر للاحتكاك ويا المواطن.
2: اي بوع هو السؤال رهيب صراحه. واغلب الاجابات هي صحيحه والناس كلها اللي تتعلق وتعطي رايها هي ضمن الحلول بصراحه.
0: صح
2: زين ماكو واحد هسه حكى
0: مو حل
2: عشان المقترح مالته منطقي وممكن يجيب بس هو هي يعني مال الرشوه تحديدا الرشوه هي ثلاث اطراف تشترك بها.
0: طيب
2: الموظف يشيل نصف المسؤوليه والمواطن 25% والدوله اللي هي تتمثل بالجهات الرقابيه 25%.
0: حلو طيب
2: حلو
0: اوكي
2: زين هسه انت اللي يريد اللي يدفع رشوه غير عند لازم عنده اساس سببين يعني لو يريد يختصر الوقت
0: اي
2: لو عنده شغله مو تمام يريد يمشيها
0: او جارد امشيها
2: اريد امشيها تمام
0: زين
2: فالشغله وعندنا بعض الدوائر من تدخل عليها تحسها تكاكين يعني شباك وباب ويوقف هو بس باع بالمعاملة همشها يعني كتب عليها ايش شخبط
0: اي شخبط ما يشبه
2: شنو الإجراء اللي سواه ما أعرف
0: اي
2: زين
0: اي صح
2: وممكن هو نفسه هاي الشخبطة تاخذ بإيده ربع ساعة ونص ساعة واكو وحدة لا تمشركه
0: صح
2: شنو اللي شافه ما أعرف
0: أنا
2: نفسهم
0: بالضبط
2: اي العموم السلطان أول شيء تحلول تقليل الروتين اللي بالدوائر اكو اجراءات روتينيه تحسها ما لها داعي يعني
0: طيب
2: زين ممكن انت تسويها باوتوماتيك، ترتبها ب يعني اجراء الكتروني، تختصر نص المشوار على المراجع او اللي عنده معامله.
0: طيب
2: الشغله الاهم الموظف او راس الهرم بالدائره. صار احنا من ندخل للدائره يقول لك والله هذا مدير جديد.
0: اي
2: هاي تنقال صح؟
0: صحيح، مدير جديد دائما يجي شويه جشع.
2: اي زين مدير جديد معناها اكو الموظف حاسب حساب.
0: اي
2: ليش احنا بالعونه الاخيره قام ما ياخذون بالتدرج الوظيفي، يجيب المدير على اساس محسوبيه.
0: صحيح، اما محاصصه طائفيه، محاصصه حزبيه، محسوبيه حسب.
2: فبالتالي انت تجيب شخص غير مختص تعبر عليه هواي امور.
0: ايوه
2: وما اتخيل اني مدير تمر عليه معاملة ما يعرف عليه الثغرات اللي بيها والمشاكل اللي بيها وين المكان اللي راح توقف به.
0: صحيح صحيح، حتى الموظف يعرف،
2: حتى لو الموظف يريد يستفاد
0: يمشيها.
2: بس انت كرأس هرم مسؤول عن هاي المؤسسة كلها، انت المساعد. زين فانت زحمة عليك يمشون من جواك شغلات والتنايم
0: وجوزاني قاعد.
2: لو انت قابل لو انت قابل لو انت غشيم
0: اوكي صحيه واحده من عندي.
2: فانت لازم تعالج يعني المدراء اللي مسؤولين على الدوائر لان هم يعني قلت لك هو كل شيء يعرف.
0: ايه
2: زين بيده يقدر يخلي الموظف يمشي شغل من جوا لجوا او يحاسب.
0: اي حلوه
2: زين وراح. وشغله ثانيه قلت لك المهمه انه انت تختصر هاي الاجراءات الروتينيه، الصادر والوارد والبريد وجيب وودي وكذا. زين هاي هماتين تقلد. ليش؟ لان انت اكو ناس ما عندها وظيفه يعني مهمه. زين من خلال هذا الدور البسيط ممكن يبتز المواطن او يبتز المراجع.
0: تدرك واحده هسه فكرت فيها الى ان احنا اغلب دوائر الدوله ما ندخل مثلا نفرض معامله شراء عقار مثلا ما يكتبون شنو المستمسكات المطلوبه. يعني ما يكتب لك مثلا المستمسكات الأربعة مع فلانشي مع فلانشي مع فلانشي، بحيث أنت تجي توقف تعرف شنو عليك، تروح تجيبهن تحطهن بالمعاملة. المدق يعني ما عندنا موظف لازم موظف يهم، لا هو بس واحد يدققهن أنه هن ذا نفسهن صحيح أوكي أمورهن طيبة خلص بعد تمشي. يعني أكو ممكن مرة حكينا أنا وياك يعني في سابقا أنا كنت بذاك البلد اللطيف، كنت أعرف أنا كل سنة عندي لازم فلانشي فلانشي فلانشي حتى أمشي المعاملة الفلانية ما لهن غلط. صحيح. اروح اجيب منها كتاب ومنها كتاب ومنها كتاب، المهن مع الصور مع المستنسخات الفلانيه اطب. ما فد يوم قال لي وين فلان ورقه، لان هي ثابته. ما عندنا احنا هي ثابته هي نفسها. اللي دا يصير الى انه المستمسكات مشتهات،
2: وترى المواطن هم وقت يعني استسهل الامور على اساس الرشوه.
0: وانت
2: قاعد في مره من المرات انا وقت نسوى على اجازه مال بناء ونعرض علي شيء.
0: صحيح
2: زين
0: صحيح
2: مشوا لي اياها.
0: صحيح
2: وانا رفضت.
0: اي انت
2: رفضت. مو معناها انه انا يعني مثلا احكي لك بالمثال
0: بس
2: يعني.
0: انت تحمل لا انت تحملت التاخير على اساس انه انا خلاص ما ادفع.
2: وانا دفعت رسوم خياليه والله العظيم اللي سووه وياي.
0: شفتوك شفت
2: زين يعني انت معامله بالضريبه يعني على سبيل المثال تشوف كمية الأختام اللي بيها مستحيل. يعني ماكو يتشي والله ماكو البياض بيضب كله ينقلب أخضر وزرق.
0: تحس حتى وزارة داخلية خاتمة ما عليها بالموضوع بس خاتمة.
2: ما أعرف ليش
0: ما بقى خاتم بالعراق.
2: استاذ سلطان بس راح يعني أذكرك بموقف أو شيء إحنا كنا كل إحنا عايشين في فترة من الفترات كان الجواز معضلة.
0: صحيح قصة
2: يعني كان من أصعب معاملات اللي ممكن تمشي بها هي الجواز.
0: صحيح.
2: واللي كان يداوم بالجوازات الله اللي يداوم بالجوازات
0: من
2: قصة يعني زين ماخذ فد هالة مو طبيعية.
0: صحيح.
2: من قرروا يحلون الموضوع والله العظيم أنا قبل فترة جددت الجواز مستحيل استغربت
0: شنو الإجراءات
2: ماكو هيك شيء
0: إجراءات يعني البسيطة السخيفة
2: ماكو والله ما مصدق
0: والله صحيح مصدق. انا رحت سويت الالكتروني قال الكتروني رحت تن تن تن شكرا جزيلا تفضل استريح بس عدل قميصك عدلته طب صوره قال لي استريح شويه ماكو ورا شويه صح اسمي تفضل شكرا استاذ خلصت القصه
2: شنو اللي صار هم قرروا
0: انه لازم بالضبط اي والله
2: قلت لك كل تعرف الحلو
0: تحياتي لك ضلت يمن العافيه. شوفوا هسه هاي واحدة من الأشياء اللي قد ما اقترحنا احنا مجموعة مقترحات أنا أعتقد هذا جزء من مسؤوليتنا ترى بالمناسبة يعني مع أنا مثلا مع أن يكون هنالك سيستم كامل على هذا الجانب عندنا مثلا اس اس كاتب واجب عليه يكمل هو الممنون هذا الحكي للموظف. اي واجب هو عليه يكمل بس هو مرات ما قاطع بباله يكمل. فاذا بالتالي موضوع الرشوه فد آفه موجوده بالمجتمع عندنا. ما راح اقول لك احنا ونقضي عليه، لا، هاي راد لها تعاون كبير. هاي الحلول اللي هسه كل اللي اقترحوها المستمعين جزء من عتق قليل يتحمل المواطن والجزء الاخر تتحمله منظومه حتى نخلص من هاي السالفه. بس كل الحلول يعني كل اللي حكوها هسه كلهم مستمعين من ساعه 3 العدسه الا 10 ساعتين وكسر ساعتين حكوا حلول من الممكن ان تطبق، ولا واحد من يعني من المريخ، كلها ممكن التطبيق. فاذا بالتالي هو الحل هي سهل، مو سهل بس حل ممكن، بس احنا ما نريد نحله. نلتقي على خير، تحياتي لكم، باي.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: المساس بأمن إقليم كردستان هو مساس بالأمن الوطني العراقي. المالية: استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023 و24 و25. الدفاع المدني بالسليمانية: تنفي استهداف ساحة تانجرة بطائرة مسيرة وتؤكد الحريق أسفر عن 22 إصابة. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع محافظ النجف معالجة الإشكالات القانونية للمشاريع. العراقي يسترد أكثر من 68 مليون دولار عبر دعاوى خارجية. الإعلام الأمني: قتل عناصر إرهابية بضربة جوية في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك. ترامب يحاول تحميل عمان مسؤولية انهيار صفقته مع إيران. قاليباف: مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تلتزم أمريكا ببنود مذكرة التفاهم. الأمم المتحدة تحذر من تصعيد مقلق في جنوب لبنان. غارة مجهولة تستهدف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب. طقس العراق: تصاعد الغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعين، ما كنتم في رعاية الله.

0: ويسان دراسة صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 او على البريد الالكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا وياكم.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي اني تعبان على راديو الرشيد 91.5 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير.
0: جديد.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله
7: نكتب شو يعني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

0: شوي وراجعين خليكم متواصلين رشيد وياكم. السادسة بتوقيت الرشيد أثني
1: ويسر صيفك ألذك أكثر. رمز الكيو آر للكود عبر الواتساب لفرصة رؤى أسفورية عديدة للدخول بالحب على 3 سبت من العمر وخيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهل كلش سهل. إعلن إعلن على رشيد رشيد الآن على إذاعة الرشيد وقناة رشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@rasidmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

روحي منك خلي نسهر منك تحب الصبح لا تفكر

بصوت لا تفكر حبنا غلطان.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً

0: لكم الرشيد وياكم
1: أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم الرشيد أف أم

عند إحساس راح أنساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: واتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: تذكر من كنا نسهر للصبح

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ثبتها على الرشيد FM.

Bueno. وانا مو قال لي فوق

0: بالله عليكم
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء، إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
7: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.
8: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
9: اسمعوا جديدي على إذاعة الرشيد ماجد المهد.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.
2: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويسان دراصيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي اني تعبان على راديو الرشيد 91.5 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير.
0: جديد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600.

0: على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روحي
5: وهنيان بيك.
6: الله
5: يحفظك. نتمشي وياني.
0: أغاني وأكثر
7: أغاني وأكثر
0: الرشيدة بأمان.

0: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
1: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهما الأبيض رافقني الغالي عموري، أنا وياكم عمر ثائر بحلقة إن شاء الله تكون حلوة. وكل معتاد عودناكم على حلقات بها فائدة وحلوة ومهمة للمجتمع. اليوم نحكي على النفاق الاجتماعي. النفاق الاجتماعي هذا يعني أزمات البنزين والكهرباء تنحل، بس النفاق الاجتماعي إلى يعني إلى قصة هذا ما أعرف هذا شو راح ينحل. النفاق الاجتماعي ما أعرف شو راح ينحل. حبيبي الورد اللي أنا مشتاق لك، اللي أنا أموت عليك، اللي أنا دائم هسه قبل شوية حكيت بيك، وما مجرد دار ظهره يدروح إيش قد غثيث، إيش قد حقنة، إيش قد أكرهك، روح عاد. هاي معناته إحنا بكارثة، صح ولا أنا غلطان؟ كلامي لبعض الناس. راح نسمع تحية من عموري وبعدها متواصلين وياكم.

0: الله عليك يا عموري. عندنا اتصال. الو الو يا مساء الخير.
1: الو
0: الو الو يا هلا.
1: مساء الخير استاذ.
0: يا هلا.
1: شلونك؟ شلون كيفك؟
0: الله يسلمك.
1: ان شاء الله سعيده اوقاتك. الله يخليك.
0: الله يسلمك.
1: عرفتني استاذ؟
0: على راسي والله. منو العفو؟
1: لا مو انت دت يعني دت تحاروا عبالك رجال. انا باية.
0: ها العفو. ام نور. ام نور. اي مو الصوت كان مو واضح.
1: ايش استاذ؟
0: هلا بيك ام نور. شلونك؟
1: يخليك. الله يسلمك.
0: الله يسلمك. يا هلا ام نور. يا مية هلا.
1: والله استاذ يعني شدني الموضوع عن النفاق وعن الناس بالذات اللي يعني قبل كنا واحد يعني بالمية من بعيد أو فد موقف مثل تسمع منا حاشي عليك. بس السستات صارت يعني بالبيت الواحد النفاق مشتغل يعني بالأسرة العراقية داخل البيت. لو أخوك لو أختك هم هذول يعني يسقطون بيك وينعفقون عليك للأسف طبعا.
0: مع الأسف.
1: شوفي.
0: نعم.
1: مع الأسف. يعني شوفه يجي يمك يومين ثلاثة وتقيم له بالواجب وهل تقدر عليه تسوي وماكو. بس يطلع من بيتك ورا يومين تجيك الإشعارات. هذا يقول ما قدرني وهذا يقول ما سوى لي سمشة وذاك يقول ما س... يعني هي الحالة معروفة والوضع تعبان وغير الأمور. وبعدين يسمع لسالفة بالبيت ماكو بيت اسم الله ما بيه مشكلة يعني نقول اسم الله يعني
0: فيبدي
1: هرب يعني بعائلتك لو شوفت حالة معينة يظل ليش هيك وصلنا هالمرحلة هذا القدر حشاك يعني انت اخويا ابن امي وابويا لا اختي.
0: نعم.
1: طبين تشوفين المفروض يعني تحسنين من وضعي.
0: صح.
1: تعافيني.
0: بالضبط.
1: مو تبدين اسقطين بي او الزغيرة تسويها ايش كبرها
0: شنو يعني برج ليش وصلنا هيك مرحلة. طبعا اللي بعض الناس اكيد مو الكل.
1: أكيد استاذ تتأكد على البعض لأن أنا قبل يمكن قبل أسبوعين كان موضوع مطروح من قبلك فأنت كنت تقصد البعض البعض البعض. ووحدة من الخوات هاجمتك قالت لك لا هيك العراقيين وما أدري شلون يا بالبعض إحنا دائما ننتقد السلبيات.
0: 6000 مرة قايل يعني بعض الناس. إي والله.
1: إي إي استاذ فدائما تأكد على البعض يعني.
0: زين.
1: إي. إي استاذ ف يعني للأسف والله يعني الأمثال يعني تضرب ولا تقاس. صحيح يعني الحمة تجي من الرجلين.
0: الحمة تجي من يعني الرجلين. شلون تتعاملين ويا ويا المنافق بشكل عام؟
1: ها هو أنا هذا والله العظيم أنا خبرت على ما شلون يعني أتعامل ويا يعني أنا العفو حضرتك أستاذ ما هستوى حكى علي. صدقني يا جماعة ويا اعتيادي أتخطى اللي قاله لأن صارت بكثرة.
0: مع يعني الأسف.
1: لازم تحارب الدنيا كلها للأسف.
0: صدق للأسف.
1: يعني كثرة بالعمل بالجيارين. نعم. توقف لك ساعتين تحشي لك تسألك سؤال سالفة تحشي لك يا بيت تنقلب عليك السالفة.
0: صح.
1: يعني تسمع فت خبر بالسياسة تحشي هم تتورط.
0: اي صحيح.
1: يعني وين تدير وجهك يعني واحد يسد بابه همه يخلص على بوها شوف. نحيش وما يريد أحد وقاطع رحمه وما أدري شلون يعني ما عاد صرنا على مفترق طرق والله أستاذ يعني موضوعك يعني إجا بوقتي
0: على رأسي والله.
1: الله يخليك وإن شاء الله يخلي هاي الإذاعة الراقية الجبارة اللي دائما مواضيعها يعني نتعالج الأمراض الاجتماعية بالمجتمع ويا رب توصلين للعلاج إن شاء الله إن شاء الله,
0: الله
1: ولو واحد بالمية. ألف شكر.
0: يسلم.
1: الله يخليك.
0: يا هلا ونورتي أم نور. شكرا طبعا أم نور وألف تحية لها. طبعا اليوم أكو فد مفاجأة حلوة سبرايز حلو صحلة سبرايز مو هي هاي أي فاهداء هذا خاص عيد ميلاد في بنت زميلتنا وبنت أخونا العزيز محمد وعبير ونقول لهم كل عام. وعبير البياتي مقدمة البرامج اللي معانا زميلتنا العزيزة وأخونا محمد نقول لهم كل عام وهم بألف خير إن شاء الله. وإن شاء الله يا ربي بدكم من سنة إلى سنة تكون أحلى وأحلى وإن شاء الله نتمنى لها الصحة والعافية وتفرحون بيها إن شاء الله، ودائما تقرعينكم مثل ما يقول. نسمع

نتواصل وياكم. عندنا اتصال. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، ونقول أكيد ألف تحية ليوثي حبيبي الورد. هذا ليوث، أنا شو قلت لك على ليوث؟ مو بس مبدع، خوش ولد. هناك واحد مبدع بس مو خوش ولد، والله هو خوش ولد. حبيبي ليوثي، تحية لكل كادرنا المبدع وأصدقائنا وأهلنا وناسنا وأحبابنا، وإلى كل من يتواصل ويانا. النفاق الاجتماعي، هذه واحدة من الكوارث اللي قاعدة تصير بمجتمعنا. شنو الموقف اللي صار وياك وقلت والله شنو النفاق هذا؟ هاي واحدة. شنو الموقف اللي صار وياك انه قلت انا شلون راح اتعامل ويا المنافق، الشخص المنافق شلون اتعامل وياه، شلون او انت شلون تتعاملين وياه؟ يعني بناتنا، اخواتنا، صديقاتنا، انه شافت انه شخص منافق شلون تتعاملين وياه؟ لان مشكله النفاق كارثي، يبين نفسه انه هو يريد خاطرك ويحبك، بس هو لا، على قولة عادل امام، هو بيحبه بداخله بيكرهه. فهاي مشكله، يعني هاي كارثه الكوارث، ما تعرف انت عدوك منه، صديقك منه.

فهذا اللي احنا قاعدين نسولف عنه اليوم. ومنتشر النفاق الاجتماعي، منتشر. ايش قد نسبته ما ادري، ان شاء الله نسبه قليله، يا قليله هواي. على 0967-7001-11-5-0-7-8-0-2-0-2-1-1-6-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-4-1-1-5.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، جاليتنا العراق في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-001-4150-78-02-116-117. وألف تحية لكل الأصدقاء. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحد من الأشياء الكارثية اللي هو النفاق الاجتماعي. شون نتعامل ويا النفاق الاجتماعي؟ شنو الموقف اللي مر عليك أو اللي مر عليك وقلت والله شنو النفاق هذا؟ صدق كذب؟ أنا وين كنت؟ وين صرت؟ معقولة هذا الشخص يطلع منافق؟ هذا الشخص اللي أنا أفتح له قلبي ويطلع منافق؟ وهكذا. على 0964-77-001-4115.

تواصلوا وياكم على موجة 91.5 ألف تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-47-11-964-47-11-114-115. جاليتنا الافتحية لكل من يسمعنا وكل من يتواصل ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا اللي هو النفاق الاجتماعي، شلون نتعامل ويا الشخص المنافق؟ شلون تتعامل وياه؟ أكو ناس يعني تقول لك أنا أجاري، أكو ناس تقول لك أنا أسولف وياه عادي، أكو ناس يقول لك لا أثقل وجهي عليه، أكو ناس يقول لك أواجهه أصارحه، يابا ترى أنت منافق، ترى أنت قاعد تنافق مثلا. اختلفت الآراء بين الناس وبقى المنافق يمشي ويسوي مشاكل وينافق ويعتبر انه مرات الكارثة اكو بيهم يعتبر نفسه هو الصح، يعتبر نفسه انه هو ضاحك على الكل، يعتبر نفسه انه هو يعني سبع هذا اللي يسوي او هذه فهلوة على قولة اخواننا المصريين. فالمنافق شلون تتعامل ويا او شلون تتعاملين وياه؟ تحية لكل أصدقائي لكل الأحباب على 0782-11-114-115-0782-11-116-117-0770-114-115.

0: عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: شلون الحبيب؟ شلون صحتك
0: يا قلبي انت؟
1: والله صار لنا مده ما سامع صوتك. بالنسبه لي ما سامع صوتك
0: حبيبي. ليش؟
1: والله يعني جيت هاي الشهرين شويه فاصله.
0: اي وين جنت؟
1: والله موجود يعني من المحل البيت، من البيت المحل.
0: شنو يعني ما قاعد تشغل الراديو ولا شنو؟
1: لا والله شغل الراديو بس على غير اذا صراحه احكي لك اخوي.
0: زين.
1: اي والله
0: بالبدايه منو ويانا؟
1: وياك ابو محمد.
0: محمد شلونك؟
1: ابو محمد. ابو محمد.
0: ابو محمد.
1: هذا الراد.
0: يا هلا بيك ابو محمد الورد، ونورت.
1: كاش الراس.
0: ابو محمد اكو اشخاص منافقين بحياتنا، شلون اكتشفتهم وشلون تتعامل وياهم؟
1: والله صراحه اول ما سمعت الموضوع بمنافق بسرعه طفرت عليك.
0: لازم مضوجك المنافق.
1: لا والله اكو واحد عندي بالعماره يعني ناكل

0: يعني ناكل سوى وصديق وقايل له يعني اكثر من مره.
1: اي
0: فيجي يشكي يمي على فلان يحكي
1: زين،
0: وبعدين يحكي على ذاكر فلان وعلى ذاكر الشخص بالطابق غير طابق هم يحكي عليهم. قلت معقوله يعني هذا ما راح يحكي علي يمه؟
1: زين.
0: وبالفعل وبالفعل طلع صدق هو علي يحكي واحنا ناكل سوى وهذا. فقلت له ترى هاي انت ما طول قاعد تحكي على هذا الشخص وهذا الشخص اكيد تالي وروح لابويا وما اعرف شنو. قلت له اخوي انا اقول لك فرحت على شخص هم اعرفه. قلت له هذا ما يقعد راحه يحكي على فلان يحكي على فلان. هنا انا صرت انا منافق هنا انا بهاللحظه هاي. قلت له صرت انا يعني ما طول جبت غير كلام لهذا الشخص عشان يقول لي ايه بالفعل يحكي عليك ويحكي علي يعني سينا احنا كشفناه. فقلت له يا اخوي يا ابو فلان ما يصير انت ترى جزء من الطبيعه والله العظيم.
1: زين.
0: كان يقول لي كان يقول لي لا وروح على ابويا بس هيك. قلت له عوف تاسف بس احنا ماكو واحد احنا مو معصومين احنا مو
1: صح.
0: انبياء ما يعني ما نغلط ونحكي على فلان بعض الاحيان
1: صحيح.
0: 24 ساعه قال فلان حكي علان قال فلان حكي علان وهي الطريقه ما حلوه. فقمت انا اتجنب هذا الموضوع صراحه كذا كل ما يحكي اقول له عوف هالسالفه هاي لان فات فلان قصر من الوريد الوريد فاتت فلان موظفه قصر. قلت له ايش طلعت هاي
1: يا اخي غير قابليه
0: لك تقعد. قلت له تقعد يا اخوي وحتى انا اشوفه ويشوفني يعني. فهذا كل انسان اني عفوا يعني من كلمه اني
1: زين.
0: انت بيك شغلات سلبيه انا شغلات بي سلبيه
1: طبيعي
0: شخص يعني طبيعي فاكو سلبيات عن سلبيات
1: تختلف بالضبط.
0: سلبيات مالته الله اكبر يعني
1: مشكله ويا النفاق الاجتماعي مشكله.
0: ايوه وحتى بعض الاحيان مرات يعني اذا ما يحرق شخص يحرق نفسه.
1: ايه هاي يعني حاله نفسيه خطيه.
0: ايوه هو يقولها يعني والشاتين والثالثة وراح أبوي الله يساعد أبوه بالقبر وكان دعمني هذا اللي اختفي.
1: الله يعطيك الصحة والعافية
0: تاج الراس شنو قلبك
1: حبيبي أنت
0: حبيبي الله
1: ونورت
0: كل شخص يسمع هذا الراديو.
1: يا قلبي أنت والله
0: حبيبي
1: هلا بيك
0: آسف على طالب
1: الله يسلمك.

0: عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم
0: يا قلبي.
1: استاذ مهيمن الحبيب، شلونك؟
0: شلونك؟
1: الله يحفظك ويسلمك. انا مستمع قديم جديد.
0: انت مستمع قديم جديد؟ ايه،
1: فدائما اسمعكم انا، وصراحه الرقم ما اقدر احصله، توته بسرعه فما اقدر، اليوم حصلته
0: حبيبي. والله
1: الله يحفظك، الله يحفظك. والله انا دائما من ارجع بالطريق راديو رشيد واسمعك، الله شاهد
0: يا حبيبي. انت
1: الله يحفظك ويسلمك. بالنسبه لموضوعنا مال النفاق، هو أيه؟ انا بالنسبه لي اعتقد المنافق

0: فوق مراحل، يبدي كذاب انه بيوصل منافق. يعني ما شفت منافق اذا مو كذب.
1: زين
0: سبحان الله. واحنا هواي مصادفنا منافقين وكذا، يعني مرات حتى مني يسولفون ما تقدر تصدقه، ما تعرفه صدق كذب. حتى من يحكي صدق عبالك كذب، يعني ما تقدر تصدقي.
1: شلون تتعامل وياه؟
0: مرات والله مرات يعني من الطق حوصلتنا على قولتنا بوجه طق الهياء. يعني مرات اكون انا وياي بالدوام ينافق يحكي على فلان ويحكي على فلان، من يصير قدامه حبيبي اخوي
1: اويلي هاي كارثة هاي.
0: اي بالله اقول له مو انت حكيت عليه قدامه بوجه وما يزعلون. ها ما يزعل بالمناسبه المنافق ما يزعل، يعني عادي يعني عنده
1: فوقاه.
0: اقول له عم اي والله اقول له عم الله شاهد انت حكيت عليه واحده اثنين ثلاثه ماكو، بالاكل يحكي عليه، بالمدشنه يحكي عليه، وهو مع العلم يعني هو مو احسن منه وبالعكس أسوأ تصرفاته، يعني كذاب حسود تلقاهم يعني كل الصفات بيهم سبحان الله. وكثروا استاذ مهيمن، كثروا بالمجتمع،
1: كثروا. هي هو انا هذا دا اقول لك، انا دا اقول يعني كل الازمات تنحل، بس ال ال ال يعني البارح حكيت عن الاخلاق وحكيت عن اليوم دا عن على النفاق، هاي اشياء كارثيه
0: يعني زادوا وصارت أيوة. تشيمش بدمه يعني ما يقدر يعوفه. اي بالله العظيم ما يقدر يعوفه. يعني احنا عندنا شخص همين نوع ينافق حسود، ما هذا مين جاب مين سوى يا ابا خلي العالم سك وفلان يا كرسقه شو عليك بيه يا اخي، حط عينه عليه انه قامت من تصير عنده فواتح وما ادري شنو. ما صدق والله يوم عندي فاتحه ما اقدر اداوم فلان، ما قلنا ما صدق والله ايش قد ما يكذب وينافق. فالمنافق يعني مرض هذا، وها بالمناسبه هذا مرض يعني
1: اي والله
0: ما
1: يقدر يعوفه،
0: يعني ما يقدر يعوفه. فاحنا ازمتنا ويا المنافقين مشكلتنا مشكله كبيره. مع العلم انا عندي اصدقاء كانوا مقربين وتلقى ينافق وتلقى وراك حكي قدام بنيه حكي عليك، يعني ماكو شيء.
1: اوه مشكله هاي مشكله. أي. بالضبط
0: أي. تاكل وتشرب وياه وتقعد وياه ومن يجي يمك حبيبي لك انت مجهود سوالف وضحك، بس بعدين تجاه هو مخلي محاكي. اي بالله
1: مصيبه والله.
0: نتجاوزهم مشكله. انا عندي واحد من اقاربي يعني قريب عليه كلش
1: زين،
0: الله شاهد ما احب اسلم عليه، يعني قريب مو هيك ما احب اسلم عليه، بس هو مشهور يعني قريب دم يعني دم ولحم يعني شويه.
1: طيب
0: يكذب يا اخي ماكو استاذ مهيمن كل حجة الله شاهد. هسه قام اذا يقول لي ذي هذا قدامك سياره ما اصدق فيه. يكذب يعني انا سويت فلان شيء وانا سويت، هو كله كذب.
1: هسه هذا كذاب بس قل لي إيه ينافق؟
0: لا يعني لا مو يعني الامانه ما اختلط به فما اعرفه ينافق، لانه وياي ما يعني ما اختلط به قليل كلش.
1: يا ما اكو نفاق، تدري شنو اكو نفاق يسوي كوارث، يعني اكو نفاق كارثي.
0: اي بالله
1: يعني هذا اللي والله هذا اللي اقصده يعني.
0: فمشكله مره من المرات يعني كان عندي شو اسمه يعني عندي ولد خطيه راتبه قليل و
1: نعم
0: ابني ببيته وما ابويا يساعده وما اعرف شنو، خطب واحد من يمنه هو دائما يحكي عليه راح له انت حبيب، بعدين جاء هاي بنحكي على الحسد يعني هو منافق، هو هذا يحسيك نفس المنافق.
1: زين
0: هذا مين جاب هذا؟ الله شاهد خلاه يفصخ
1: خطيه
0: شنو. اي بالله العظيم هو قاعد يمنه والله، حتى من ايش قلنا له والله فلان قاعدك على الحديده عشان انا طق بطق
1: مشكله
0: ماكو. اي بالله يعني يعني النفاق ويجمع حسد وياه ويجمع يعني
1: صحيح والله صح صح صح صح صح.
0: شلون نتجاوزهم ما نعرف استاذ مهيمن، شلون نريد نعبرهم نتجاوزهم؟
1: مصيبه والله يا اخوي.
0: نقول الحمد لله
1: الحمد لله
0: الله شوي يوعون على لمسهم يحسون، ولا هو بعد ما يحس يعني ايش قد ما تحكي وياه فشله تسوي نفس الشيء باق على نفس الوضعيه.
1: اني
0: حتى خزل كان ما عنده بعد يوصل على خزل ماكو يعني. اي بالله العظيم
1: أنا شوف قبل يقول لك يعني أكو بعض يعني تسمع والله هاي سوالف إنه بعض النسوان إنه هسه ما كلهم أخواتنا وأمهاتنا وعلى رأسنا، بس يقول لك هاي يعني تلقى هاي الشغله مال وحده تنافق على اللوخ تلقى يعني.
0: اي
1: بس يعني بس من تكون ويا رجل انا اشوفها تكون كارثيه اكثر. هسه هي ماكو اي فرق يعني ان شاء الله هم كلهم سواسيه الرجل والمراه وعلى راسنا.
0: يعني مو هي مشكله يعني مشكله احنا صار قلت لك هذا مرض والمرض هذا ما تقدر يروح منه وصعبه يعني صعبه يعني ما اعرف. وانت مجبور استاذ مهيمن اكو شغله انت مجبور تختلط بيهم يعني اشخاص مجبور حكم العمل ولا تختلط بيهم يعني
1: صح. شلون ما صح صح صح صح
0: هي هنا المشكله تريد تبتعد عليهم ما تقدر حكم العمل
1: ناش تقدر يا عبد.
0: على العموم أنا لي شرف اليوم اتصلت وإن شاء الله أكون متصل دائما إن شاء الله.
1: إن شاء الله دائما يا حبيبي.
0: الله يحفظك.
1: أنا أشكرك. علاء الطائي. حبيبي أنت.
0: الله يحفظك.
1: نورت.
0: الله يحفظك.
1: علاء الورد.
0: يحفظك. أنت النور. أنت النور.
1: يا هلا بعلاء.
0: حبيبي حبيبي. الله يحفظك حبيبي.
1: يا قلبي.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو محمد الاستاذ.
0: يا هلا بيك.
1: الله يسلمك يا رب. الاستاذ مهيمن
0: الله يسلمك. ام نور
1: وياك منال. الله يسلمك يا رب.
0: منال يا هلا بيك.
1: اهلا بيك استاذ حضرتك.
0: هلا بيك منال.
1: والله استاذ النفاق هو المشكله. شيء مرتبط بشيء.
0: شلون بالله
1: نفاق؟ يعني كذاب. كذاب يعني ما عنده اخلاق. ما عنده اخلاق ما عنده تربيه.
0: زين.
1: فهي انت منين ما تجيبها تلقاها تروح على نقطه ضعف واحده اللي هي البيت.
0: صحيح.
1: شلون تربيت؟
0: والله اتفق.
1: اي تصير شنو صارت نمنمه قدامك. وانت طفل كبرت صرت على هالنمنمه والاخر والعصا والحكي. اي يعني المشكله مو المشكله النفاق بدا يعني يخترق حدوده. يعني مثلا اني انافق اقول يا معود روح هذا راتبه هالقد مو هالقد كذاب.
0: صح.
1: اوكي هاي يعني هاي ما تدمر ناس بس اكو قامت تهجم بيوت قامت تخلي ناس تترك ناس متزوجين صالهم عشرة عمر
0: بدهم
1: يتركون بعض من وراء النفاق. اخو يقتل اخته من وراء النفاق. اخت تروح تشرد من وراء النفاق. وايه
0: صح.
1: يعني فالناس ما تنتبه بأن النفاق هذا مو مرض. لا هذا قلة تربية قلة حياة قلة إيمان قلة صح. كل شيء
0: صح صح صح.
1: يعني وهذه لا ويأخذوها النوب. المشكلة ما يستحون ما عدوا حياة ما يخجلون
0: أبد أبد أبد أبد, أبد,
1: أبد. إيه يعني يأخذوه بالضحك. لا والله كنت الشاقة. شنت الشاقة لك شنو الشاقة لك انت تدمر جيل.
0: شنو موقف صار وياك بحيث هيك يعني ام زوجك منال؟
1: والله أسوأ موقف استاذ مهيمن. اني اركن السياره مقابل الدائره.
0: زين.
1: اكو شارعين عبرت الشارع الاول.
0: نعم.
1: انتعمت
0: الحمد لله على سلامتك.
1: مره الله يسلمك فاغمى علي ماخذين المستشفى قريب من عندنا.
0: طيب
1: اي مفراز ما ادري شنو بين ما حصلوا اهلي بين ما هذه عرفوا الدائره. ما اقول لك اللي يحبني كلهم اجوي
0: الحمد لله.
1: بس اني اللي اكل واشرب وياهم والله العظيم
0: ولا واحد.
1: يسالون مثلا اي مدراء مثلا يسالون منال وين شو ماكو
0: زين.
1: يقولوا لي والله اندعمت ويجوا خطيه وجهت اذى
0: خطيه
1: واغمى عليها وعندها كسر بوجهها. والله يا أستاذ وأني مطلعتها من واقف كومة تقول لا لا لا كل شيء ما بيها. لك لا تخاف لا تخاف.
0: معقولة؟
1: يعني والله أو النفاق الثاني لا ترى هي اندعمت بسيارتها وراحت بدلتها وإجتي نفس اليوم.
0: هاي فوقها.
1: والله العظيم. وأني والله يا أستاذ أني ميسورة الحال. أني الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: يعني ما أقول لك غنية.
0: الله يوفقك.
1: بس متوسطة. بس أنا صار لي 22 سنة.
0: هي.
1: أنا هالسنة ما صار لي سنتين من اشتريت السيارة.
0: طيب.
1: إيه يعني ما أقول لك أنا أكلي يخبون ملابسي أحسن شيء ألبس.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: أمي إذا أكو مرم دار يا أمها فهي أنا.
0: والله عافية.
1: ما أكو شيء ما دسيت فيها.
0: والله عافية.
1: بس أنا خلاص أكو أولويات عندي البيت أولوية أدلل أمي أدلل نفسي أدلل خواتي المتزوجات. أولاد أخويا بس النفاق اللي ها أنا قاعدة بيت إيجار كنت
0: زين.
1: السلام عليكم. أنا رأسا قالوا لا هذا بيتها يا معوضين والله مو بيتي. أوكي صيت الغنى ولا صيت الفقر بس أنتوا دخلتوا لقيتوني أنا قاعدة بمئة متر يعني شلون مثلا؟
0: أنا أدري.
1: رجعت أنا الحمد لله ورا سنة سنة ونص قلت لهم هسه اقدر اقول لكم هذا صدق بيتي و200 متر مو 100.
0: عافيه والله.
1: انا ما اخاف. انا بنيه ما تخاف من الحسد. اقول انا مدام الله انا والله من انا صغيره استاذ مهيمن الزم التراب يصير ذهب ما اعرف شلون.
0: انت
1: ما
0: واضح
1: عندي
0: انه
1: ولا دينار.
0: انه يعني واضح انه انت انسانه كريمه نفس ولذلك الشخص الكريم
1: كلش
0: دائما رب العالمين يفتحها بوجهه صدقيني.
1: اي يعني انام ولا فلس بجيبي. اني ثاني يوم ما أعرف الله شلون يفتحها بوجهي.
0: الحمد لله. يعني شلون تتعاملين ويا المنافق بالفترة الحالية؟
1: والله أني كنت أني كلش أجرسيف فأطهياب بوجههم، بس بعدين تعبت يعني يكذبوك يا أخي. بالأخير قلت لهم أنتوا مصير لكم شارة، هي أنتوا هيكي هذا يعني مو تقدر عالجكم، كان المفروض من أنتوا صغار من أنتوا مراهقين
0: صح
1: أهلكم مو أني، هذا مو شغلي.
0: لا والنسبة يعني مع الأسف يعني أكو عدوى دصير
1: مو المجتمع، أي مو المجتمع اللي عالجك، المفروض إحنا نعالج المجتمع.
0: صحيح.
1: فكارثة، أنت مالك تعال جيب المجتمع يعالج إنسان؟ لا يعني مثلا أنت بإشارة حمراء يدق لك هورن من الأفندي وراك أطلعي، يعني شون أطلع مثلا؟
0: شون والله مثلا
1: ما أدر أطير إلا أطير، إشارة حمراء وساعة 12 هسه مثلا شون يعني؟ وأنت احترم القانون، احترم.
0: مشكلة يا
1: أدعمك تقول مرة ما تعرف السوق أطير وأروح وعوفك تقولي هاي مستهترة
0: حشاج
1: 12 السوق حشاج. إيه هو هذا مجتمعنا يا أستاذ مهيمن؟
0: أكيد
1: على كل شيء علق.
0: أكيد بعض الناس حتى لا حد يطلع لي ويقول لي
1: أكيد. لا لا لا يعني أنت خلوق الناس المستمعين اللي يخابلوك أكو يخبلون.
0: لا الحمد لله
1: أكو بنات ويانا ولد شباب ويانا، يعني قمة الأخلاق. صح. قمة الأخلاق. صح. هي لو خليت قلبت بس أكو دول الكم نموذج. لا لا متعبين والله كلش متعبين، والله يهديهم والله يعني، لأن بس انتبهوا لأن تتأذون عوائل يتقطعون أرزاق عالم.
0: حلو.
1: يعني إيه يعني حرام، كافي كافي كافي. أنتوا نفسكم اللي من نطلع مظاهرات والله نتعجب، أنا هذا أخو هذا عراقي وهذا عراقي، أنا قلبي وين أودي؟ هي نفس الحيرة.
0: صح.
1: يعني أنت صديقي وياي بالدوام صار لك 20 سنة.
0: زين.
1: أنا هم ما أقدر أنقذك، مو منافق أنت بس ما أقدر أقطع رفقك.
0: أنا حييك على هاي روحك الطيبة حقيقة.
1: الله يسلمك يا رب.
0: وأنا راح أروح فاصل.
1: مواضيعك والتوعية اللي أنت ده تنشرها إنا.
0: الله يسلمك يا ربي.
1: سلمكم الله وإن شاء الله نهاركم سعيد.
0: يسلمك يا رب وتصبحنا على ألف ألف خير. تقدري تتواصلين ويانا بعد حتى بعد الفاصل. راح نروح إلى فاصل وراجعين. تحية طبعا لمحمد كندا وتحية إلى والده العزيز. أنا أحس محمد مقصر ويا والده، لا يطلع وياه لا يودي لا كذا. إيوه ما دا أشعر يعني محمد عود يصير لوتي على والده، ما تقدر يصير لوتي على الوالد، خذها من عندي هاي. إيش قد حاولت أنا أكون لوتي ويا الوالد ما قدرت. أي والله. تحية لهم والله يحفظهم يا ربي. راح أروح إلى فاصل وراجعين.

0: خاوي الأمن.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها 12 بتوقيت الرشيد FM.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد FM. كل واحد بينا حنسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: عجبتني الموسيقى. تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. هلا محمد شلونك؟
1: شلونك استاذ مهيمن؟
0: شلونك؟ ما سمعتني.
1: لا عادي تتموني وعود.
0: لا
1: انا والله عاشتك على موضوع الحلقه
0: حبيبي. يعني
1: انت اليوم متناول عمار كامل مو صحيح؟
0: والله لا ما عمار كامل الخطيه فقير ترى.
1: تدول قلبك ليش تدافع للخاطر الله؟
0: لان عنده موقف وياي كلش حلو. والله عنده موقف وياي حلو.
1: مواقف ما حلوه.
0: والله عنده موقف وياي حلو. ها شلون العفو؟
1: هو عنده موقف واحد حلو بس عندك 43 الف موقف ما حلو.
0: انت ما تدري الموقف ذاك شلون كان. موقف مو موقف قوي هذا ما اقدر احكيه هسه هنا.
1: اه حلو.
0: اي أيوة والله موقف موقف للامانه.
1: عم الله يسخر لبينكم.
0: لا ما هسه هسه هسه قابلاني يعني 24 ساعه مقابله. لا بس انا القصد تلاطف طبعا عمار كامل اخونا وصديقنا بس احنا نحب شوي
1: عمار كامل في الدول.
0: وانا حبيت انه شوي اسوي هاي القفشه وياك ويا الوالد الله يحفظه من باب المحبه.
1: اي ابويا. اي والله كنا طالعين عزمني على غدا. والله ابويا
0: الله يعطيه الصحه والعافيه. من سمع الوالد ايش قال؟
1: ضحك.
0: ضحك مو؟
1: ما قلت له شارك يقول لي لا بابا عيب.
0: الله يعطي الصحة والعافية. هم بيهم الخير والبركة.
1: الله يسلمك الله يخلي لنا كل أبهاتنا.
0: آمين والله.
1: إن شاء الله.
0: أيوة وتسلم لي عليه هواي.
1: الله يسلمك يا وصدي. والله بالنسبة لموضوع النفاق أنا أنت من قلت نفاق اجتماعي بصراحة عدا الشقع عفو عمار كامل ضرب عندي موضوع دول المشاهير السوشيال ميديا.
0: يا أبا كارثة أنت تحكي على كوارث.
1: هو لأنه اي لانه انت
0: كارثه انت تحكي على كوارث.
1: هو لانه اي لانه انت

0: تجي يعني اذا تجي حرفيا تعرفها كلمه نفاق، هو الانسان اللي يعرض حاله عكس الحاله اللي هو عايشها.
1: عافية عليك، اتفق.
0: اي فتشوف دول مشاهير السوشيال ميديا، سواء اذا كان هو ومرته واذا كان وحدهم، الحب والمحبه والفتشي بحيث تنبهر بيهم، وعلى غفلة من يطلقون كنا ننصدم.
1: هم صار بيناتهم كلات.
0: ألف رحمة ونور على روحهم أمك وأبوك.
1: الله يسلمك.
0: هذا جدي يصير، تصير مشاكل بالبيوت على بشوف فلان وفلانة وفلان والسيارات وصاعي. حتى بينك وبين نفسك تقول أنا أشتغل وأتعب مدى أوصل نص مواصله.
1: بس تدريك وشغلة هسه صار فد حالة إيجابية بالمجتمع.
0: إيه سمعتك البارحة وصدق يعني.
1: طافين طفية دول اللي يسوون مشاكل ويحجون، والله العظيم ما حد يباوع عليهم صاير.
0: هي هذا دليل عن إنه المجتمع وعى، بدأ يفرزن، بدأ يفتهم، وأتمنى نحو الأكثر يفتهمه مثل ما يقول على المضبوط.
1: ودا يعرف من هو صاحب المحتوى النظيف، ودا يعرف، لأن كافي يعني عيب صارت الشغلة خزي يعني.
0: بالضبط بالضبط، يعني عندهم دولة صدق نفاق اجتماعي، قاعد يعرضون حالة وهم بالحقيقة عايشين حالة، يعني يمكن أنت اللي تنقهر على روحك عايش أحسن من عندهم ومرتاح أكثر من.
1: صح صح صح صحيح.
0: يعني هاي يعني صح حقيقة هل لاحظها وشايفها وهي مبينه.
1: محمد اذا تقدر تسال لي الوالد الله يعطيه الصحه والعافيه اذا قريب عليك، قل الاشخاص المنافقين اللي مروا على حياتك شلون تعاملت وياهم؟
0: هو اسد كنا نسولف قبل لا شاي، يقول اواجههم.
1: حلو، عجبتني هالفكره.
0: الحديد يقول اضرب الحديد وهو حار.
1: عافيه والله.
0: اي والله، يقول اواجهه طق بطق،
1: واجه
0: ما اخليها قلبي واي راس. تعال،
1: كلش عجبتني هاي يعني هاي الطريقه كل الصح.
0: المواجهه يقول بحيث هو اذا عنده احساس من مواجهتي ينفر وبعد ما يشوفني شكله.
1: صحيح.
0: لاني واجهه فشل.
1: حلو زين.
0: هي هاي
1: الله يعطي الصحه والعافيه للوالد.
0: الله يسلمك، رحم الله والديك.
1: انت شلون تتعامل ويا المنافق؟
0: اني
1: اي
0: والله اتجنب، ابتعد من عنده لانه بصراحه صعب لقطه.
1: تبتعد لا تواجهه ولا هم يحزنون.
0: ما لي خلقه.
1: صدق واحد ما له خلق.
0: ما واجهه.
1: زين موقف صار وياك ويعني من وراء النفاق انه وقعك بمطب؟
0: والله حقيقه ما يخطر على بالي
1: مثلا يعني.
0: والله ما يخطر. اتذكر يعني ايه اكو مواقف هيك داري اجيبها بس ناسية، بس اللي علقت عندي رأسا أول ما سمعت موضوعك سالفة ذولا من قلت اجتماعي وسوشيال ميديا، هاي ربطت ذولا ذولا ذولا يعني كارثة ذولا
1: فعلا.
0: اي يعني ذولا اللي حبيت أشارك بيهم، زائدا عمار كامل الله يطي الصحة.
1: هذا عمور الورد هذا. عمار كامل فقير. فعلا اكو هواي عايشين حياة النفاق الاجتماعي وهم عبارة عن فيك حياتهم،
0: عدسات الكاميرا يصور سيارته وطبات الطلعات.
1: لا تتخيل، لا تتخيل ورا ما يقطع الكاميرا تشتغل الكلام والعفو والرزالة بيناتهم يعني.
0: والدليل من ينفصلون لوهلة رأسين على غفلة الكل تنصدم، لأنهم قبلها هي محترقة الدنيا عالقة بينات.
1: صح صح صح.
0: اي فأتمنى الوعي المجتمع اللي وصل لأنه بدأ يفرزن ويطفيهم بعد أكثر تقوى. هاي
1: هذا اللي نتمناه حقيقة
0: إن شاء الله.
1: شكرا
0: شكرا على الفرصة هاي، تحياتنا لكم ولكل كادر الرشيد عدا عمار.
1: تحية العمار. شكرا محمد، وتحية الوالد العزيز.
0: عزيز الله يخليك.
1: يا هلا.

تواصلني وياكم على موجة 91.5. طبعا تحية لمحمد وتحية لوالده العزيز وتحية لكل الأصدقاء. مسألة كلش كلش مهمة. محمد ذكر فد نقطة حبيتها يعني، وأيضا يعني ذكر نقطة بالوالد العزيز أنه قال المواجهة. أنا كلش أحب هذه المسألة أنه أواجه، وبنفس الوقت هم حبيت فكرة أنه أبتعد عنه، يعني أحد ما له خلق يا أخي أبتعد عنه، يعني أحد ما له خلق يا أخي يتعبك والله العظيم، يعني منافق يتعبك، يعني ما أنا ما أشوف تحصل مثل ما يقول حق أو باطل من المنافق، يعني نكون واقعين غير ما تحصل شيء من عنده، تتعب يعني بس مال تعب نفسك. وإحنا نقول يعني أوكي واجهته بس ممكن هنا تبين لأنه أنت ما نايم على إذنك، هذه نقطة إيجابية، بس بعدها انسحب والله العظيم. يعني هذه واحدة من الأشياء اللي أنا أفضلها، يعني أتفق ويا محمد للأمانة، وأتفق ويا والده من ناحية أنه أواجه للشيء، فهذه واحدة من الأشياء اللي إحنا قاعدين نسولف فيها. على 0964-7-0-0-1-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. وتحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780211415.

0: عندنا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم استاذ مهيمن.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
1: شلونك اخاتي؟ شلون صحتك؟
0: يا قلبي يا هلا بيك.
1: ربي يحفظك ويسلمك. وياك عقيل من خارج القطر من امريكا.
0: عقيل من امريكا، شلونك عقيل؟
1: الحمد لله والشكر. انت شلونكم؟ شو اخبارك؟
0: يا هلا بيك عقيل، الله يسلمك.
1: حبيت بس انوه على هاي المنافقين.
0: اي المنافقين،
1: المنافقين هو الخطران. يعني انت قاعد تحكي مو قدام الشخص المعني، قاعد تحكي بظهره.
0: عفي عليك.
1: والشخص المعني اللي قاعد تحكي عليه من يلتفت ويحكي وياك راح يضيع من وقته، فيعوفك ويروح يكمل مسيرته الحديث فينجح بحياته، وذاك يبقى يحكي ويشوف الا هذا كان يحكي عليه وين صار اموره شلون صارت، وهو بقى يحكي على حاله، فراح يخسر وهو ما راح.
0: الله الله الله، صح.
1: يعني فيعطيك مثل، اذا انت قاعد تمشي بدربونه، دربونه طريقها 5 دقائق تخلصها
0: زين،
1: واللي يحكي عليك المنافق وشفته بنص الدربونه انت ماشي دقيقتين والتفتت تحكي علي حكيت وياه وليش وماليش، ويبقى يبرر لك ويبرر لك بكذب ثاني، وانت ضيعت 3 دقائق 4 دقائق انت ما مخلص هالدربونه، فضيعت من وقتك. فشي تافه، شي تافه على مو شي تافه.
0: صحيح.
1: فعلى كلام محمد اعوف واكمل مسيرتي سنه من السنين راح يشوفني انا وين وصلت وهو وين واصل. وانا اشكرك هواي.
0: اذا انه انت تفضل انه تتركه، ها؟
1: اي اعوفه لي راح ياخرني عن حياتي، راح
0: صحيح والله صح.
1: تفكير يعني يتعبني، اروح انام ابقى افكر بالحكي ماله وادخل يعني اذا كان حكي علي ارجع يوم من الايام موصل حكي لغيري بانه فلان يحكي عليك واني لا
0: صحيح
1: ولا ضايل، لان وقفت يمه، لان هو بحياته الكذب والنفاق. صراحة أوصف لساني وياه.
0: أنا أتفق وياك.
1: الحمد لله.
0: موقف انطيني صار وياك مع منافق وقعك بمطب، وقعك بمشكلة.
1: والله هواية، يعني وحدة من عدهن بال2023 جيت اشتريت بيوت من يم واحد كذاب منافق، طلع مزور شي وخذ فلوس وهسه هو بالسجن وأنا هنا أنا. خذ فلوس وهسه هو بالسجن وانا هنا أنا. يعني هوايه حياتي، هوايه توجهك هوايه سوالف بس
0: طيب
1: ما اريد اذكرهم. يعني
0: انا كلش اشكرك.
1: اشكرك اغاتي،
0: نورت عقيل حبيبي.
1: ربي يحفظك ويسلمك. اشكرك انت النور.
0: الله يسلمك، وان شاء الله دائما تتواصل ويانا مو تقطع.
1: والله دائما اتواصل وياني وياك، يعني عدة مرات خابرتني قلت لي على المنتخب شلون، قلت لك انا ما
0: صح
1: احب الرياضة. اي فدائما اتواصل وياك، احب اسمعكم انت والمخرج الاخ عمور الذهب.
0: عموري هذا يابي،
1: وربي يحفظكم واشكرك واشكر مستمعينك كلهم.
0: شكرا.
1: شكرا لك.
0: عندنا اتصال. الو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
2: شلونك يا استاذ؟
0: يا قلبي
2: الله يحفظك ويدول قلبك. الله وديك
0: يسلمك. من ويانا؟
2: كاظم من بغداد.
0: كاظم من بغداد، اول مره تتصل كاظم؟
2: اي أيوة والله اول مره. اي أيوة والله دا سوق وسمعت الحديث مايتكم فحبيت اشارك وياك.
0: اتشرف بي كاظم حبيبي.
2: تدول قلبك استاذ العزيز رحمه الله وديك
0: حبيبي. كاظم
2: ما تفضل الاخ اللي قبلي على المنافقين.
0: اي
2: إيه، أنا أقول من وجهة نظري إنه أي شخص ما يستاهل غير أهلك إنه تعتني به أو تكمل حياتك وياه. ماكو شخص يعني الوحدة أحلى، يعني مثل ويا أهلك تنعزل ويا أهلك تطلع الطوب، ما أنت داعي إنه تمشي ويا صديق أو شيء. اليوم كلها مصالح وقالوا قلت أستاذ العزيز.
0: نعم.
2: إيه فأنا من وجهة نظري إنه تكون الوحدة تطلع الطوب ويا أهلك هاي احلى شيء.

0: زين، شنو الموقف الشخص يعني نافق عليك في موقف معين وظلت احنا نقول غصة عندك؟ الله لا يجيبك غصة.
1: مو هيك استاذ، انا طبعا طالب جامعة تمام.
0: زين خوش حكي.
1: فعندنا بعض الاصدقاء يعني شخص يقعد يمي يحكي على ناس، اوكي؟ ورا فترة تشوفه يمشي وياهم ويضحك ويطب ويقعد، زين انت وكيف تحكي وياهم؟ يعني يا خالد منافق.
0: صح،
1: يعني هو مثل ما حس عليهم يمكن
0: راح يحكي
1: عليهم بالضبط.
0: صح، حشاك طبعا. اي
1: ايه فقمت واحد يا احسن اطلع عطوب، هاي اهم شيء تعتني باهلك، اما البقيه خلهم على صفحه، لان انا مو تعيش مرتاح انت.
0: اي هذا باكر احتمال نسولف في موضوع الهوايه، صايرين انه صداقات قليله، صايرين نمر بعزله، فهذا راح نسولف فيه احتمال باكر اذا الله خلانا طيبين.
1: لا ان شاء الله تكونون طيبين. فالانسان يكون واحد يروح بعمله بدوامه ويا اهله احسن، يكون راسه بارد، لا ينام ويفكر ويظل يكثر تفكير او يضوج بسبب كلمه بسبب حكايه.
0: طيب
1: اي والله
0: انا اشكرك كاظم حبيبي، ان شاء الله دائما ويا نصف القمر ومهيمن الابيض وعمر ثار. يعني
1: اهلون استاذ، اللهم يوفقكم قلبك.
0: هلا بيك كاظم، هلا بيك
1: حبيبي.
0: اذا وصلنا الى رسالتنا لهذا اليوم. المنافق اكو شغله، قبل لا يؤذي الناس وقبل لا، يعني ترى انت تقلل من شأنك او انت تقللين من شأنك. يعني دائما المنافق بعد ما ينكشف يصير منبوذ، يعني دائما الناس تتلافى تتحاشى مثلا. فلا تتوقع عن نفسك انه انت يعني قاعد تكون انه انت انسان ذكي او فحتى تنافق هنا وتنافق هنا على مود والله ها تمشي حياتك. لا، حياة ما تمشي بالنفاق، حياة تمشي بالصراحة، تمشي بالمحبة، تمشي بقلبك الطيب، تمشي بس ما تمشي بالنفاق، وإذا مشت فمسافة يعني قصيرة. الله يبعدكم عن المنافقين، وإذا أكو منافق إن شاء الله يا ربي الله ينظف القلوب، ورب العالمين هو مقلب القلوب. فشكرا إلى كل من تواصلوا يعني. وأكو كلمة دائما إحنا نقولها، يتغير الإنسان من تتغير قناعاته. هذه النقطة كلش مهمة. شكرا عمر ثار، شكرا إلى أصدقائنا مهيمن الأبيض، كانوا ياكم في الإعداد والتقديم، كلكم في أمان الله.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. تور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: الرشيد FM

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها ثانية بقيت أرد أف أم.
1: تريد إعلان فيد ويصل أكيد، يوصل أكيد، والربح تضاعف والخير يزد، كلش لا كلش. أعلن على الرشيد.

0: للإعلام على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 0805 100 100 وعلى البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا رشيد ويا الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة